Silence. Never heard of it. Delta FM's on.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب،

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب،

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

وبرغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى، الحب سيبقى يا

نبأة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ من حاول فك ضفائرها؟ من حاول فك ضفائرها يا ولدي؟

Hallelujah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس

0: بدك ترتاح؟
1: كيف بدي ارتاح وعسكر مصطفى باشا زاحف علينا بهالليل؟
0: على حساب صرنا صحبي مع الباب العالي.
1: وشو هالصحبة اللي بتتغير بين ساعة وساعة؟ بتتغير وكل والي عزوقه بده يتدخل وبدك ترضيه وإلا بيزعل وبيزحف عراس الجيوش وبده يحتلك بأرضك، يحتلك ويزلك.
2: صاروا بوادي الأرض،
3: صاروا بوادي الأرض.

0: عدد هنا الدايش،
1: عدد هون 12,000
0: وعددنا 4,000.
1: يعني الواحد منا بده يقاتل 3،
0: بده يقاتل 3.
1: قايل هون الوالي مصطفى باشا العسناني،
0: خلي العسكر يتحضر.
2: والخطة
3: شو الخطة؟
2: أنا بدي أتمركز على مدخل نبع عنجر، ومعي السكمان جداد ورجال الغرب والمتن والخيالة، وإنت يا علي ابني تمشي عبرج المجدل وخود السكمان العتاب، وفي معك اللمعيين وفي معك رجال الجرد، ووصل عطل الخراب تتساني الولاد شهاب، والآيد الكتخدة بدك تقاتل ومعك رجال جبل عامل، ويونس مع رجال الشوف ومع رجال كسروان بتمركز جنوب عنجر حد كروم البياضة.
0: ولما بتشوفوا العدو وبيصدر أمر الهجوم، ارفعوا بيارقكن، خلوا الموسيقى تضرب، عطول الضلة تضرب، وخلي

باشا بساعة غضب هاجم لبنان، لكن الله قدر وبلدكم انصان. ويا باشا ما بسألك عن موقفك منا لو كنا انكسرنا، بس منعرف شو رح نعمل نحنا ما زال انتصرنا.

0: يا وردي صار وصار والزعبرة مشيت وأنا ربحت من بيع التذاكر وأنت سكتي عني، بدي أعرف شو لازم أدفع ثمن سكوتك.
1: عم تحكي كأنك رجعت حرامي.
0: هلأ أنا حرامي؟
1: لا
0: امبلا، أنا لما بآمن بصير قاطع تذاكر ولما بشكك برجع حرامي وبقول أنا عم أسرق الناس.
1: لا مش عم تسرق، أنت عم تبيع تذاكر.
0: ليكي إذا عم بتهونيها علي أنا السرقة اللي ما بتعذب لي ضميري.
1: أنت هلأ صرت إنسان محترم تشتغل تتربح.
0: ما هون مصيبتنا، أنا بدي أربح وما أشتغل.
1: ساعتها بترجع الحبس.
0: ما نحن هربنا من الحبس، انحبسنا بهالأوضة الصغيرة، كانوا إيدي مثل الحمام يفرفروا بالهواء، صاروا مستعبدين لهالتذاكر طول النهار تختي مراء.
1: وقليلي إنك بورقة صغيرة بتودي إنسان بالترين على آخر الأرض.
0: ولك يا عمي وينوي الترين؟ ليكي أنا محترمك بس إذا افتكرنا شوي أنت بتطلعي أقطع مني بزمان بزمان. عم توعدي الناس بالترين وأنا عم بقطع لهم تذاكر بناء على وعدي.
1: لا تبلش، أنا ما وعدت حدا ولا عمرت محطة. المحطة كانت موجودة، ساعدوا كان زيرة فوق بطاطا، أنا طلعتها من تحت البطاطا.
0: لك يا عمي مش عارف مين أقطع من التاني، أنا مش نقطة بحري.
1: طيب كيف بتريد؟ بدك الترين يضل ضايع بهالسهل وتناقضوا العصافير؟
0: يا وردي أنا وإنتي التقينا، أنا جيت من السرقة وإنتي جيتي من الحلم، والسرقة والحلم إخوة اتنينتهم ضد البواب والحدود.
1: يا قاطع التذاكر لم بيصير وقت الترين لا تعود تهتم إذا ما في سكة.
0: أنا فكري نتقاسم غلة هالتذاكر ونهرب، لأنه إذا ما إجا الترين الناس رح يسحقونا على الطريق.
1: روح اهتم بشغلك.

0: الله معكم.
1: اهلا
2: اهلا اخونا، شرف.
1: منين جاي ولوين رايح؟
0: اوهو، ما انا هربين من البيت لانه حضرتها بتضل تسالني منين جاي ولوين رايح.
2: انت مش عم تعرفي تحكي يا اخ، قدي لك عم تمشي؟
0: شي 50 سنة.
2: شو
0: ولك؟ ايه انا تاخرت تمشيت، ضليت حتى صار عمري 3 سنين مشيت وبعدني ماشي.
1: انت مش عم تعرف تحكي يا اخ، وين خلصت معك الطريق؟
0: هيدا سؤال. خلصت الطريق باخر هالقنينه.
1: مزبوط. وشفت الترين؟
0: ترين؟ ايه شفت شي هيك اسود طويل ما بيخلص، انا خمنته طريق الزفت. اول كن انا مشيت على الترين.
1: وفي هدير؟
0: هدير؟ ايه معلوم في هدير، وهالصفير بدني ودخان واصل للجو.
3: دخان؟ ما تقوم طول على المحطة. الو بلدية، حريقة حريقة حريقة.
4: وين حريقة؟
1: اي حريقة؟
4: بدنا نطفيها.
1: ما في حريقة.
3: لك انت عم تحكي عنها انت وهالرجال؟
1: الرجال ما قال في حريقة.
3: بلا كان عم بيقول في دخان.
1: يا افندي دخان الترين.
4: عزبتونا على دخان؟
3: بسيطة، خيرها بغيرها.
4: اصطفلوا، بدكم تدبرون لبيت نطفي.
3: شي ما في؟
4: لازم يكون في، ما دام ظهرنا من السكنة لازم نطفي شي، والا بيفتكرونا بنحب نقصدر بالسيارات.
3: يا اخي قولوا لهم ما في حريقة.
4: ما بيصير 16 اطفائي مثل السباعي يتعذبوا على مشي، ولا بينضاروا عليكم بعد تلوكم.
1: يا سيدي ما في، في هالرجال محروق قلبه بتطفوا.
0: ولك يا عمي ما انا منطفي خلقه.
4: بيمشي الحال، المهم نضرب كم نبريج على عيون الدولة. يلا يا شباب.

0: طالت سكرتان.
1: شو جنابك كمان صدقت؟
0: يا عمي أنا اللي لازم صدق قبل كل الناس، جيابة عبو قد ما صدق قد ما تغلى الأراضي.
2: قلت لك ما بدي روح سياحة، إذا بدك سافر أنت وياها.
0: أنا وياكي.
2: بتحبها مش هيك؟
0: قلت لك ما بحبها، برتاح لها.
2: ما هيك الشغلة بتبلش مع الرجال، بالأول بيرتاح لها وبعد شوي بيسافروا يرتاحوا سوا.
0: أنت شايفة كيف عم بترجاكي حتى سافر أنا وياكي؟
2: طيب ما دام هيك ليش قطعت سكرتين بس؟
0: طبعا، وحدة إلي وحدة إلي.
2: والماما؟
0: لا لا لا لا لا، أنا نكني مسافر مسافر كرمال الماما.
2: شفت إنك بتحب وردي شفت؟
0: ولك شو بدك بوردي؟ وردي الغريبة إجت من الغاب، زرعت بالسهل كلمة محطة، نحن اغتنينا واغتنى السهل.
2: وسرقتك مني.
0: كل عمري مشلوحة بهالشمس، ما كنت تخافي انصري. منين إجتك العاطفة؟ أنت خايفة علي ولا عليهم؟
2: أنا بغار؟ بغار كلهم أخدتهم وردي، غرهم سعر الأراضي وما حدا افتكر بالغيري. الغيري اللي عم تكل، بيوصل الترين ما بيوصل شو بهم، الغيري وصلت. لو بيصر لي اقتلها.
3: وأنا مثليك.
2: أنت كمان بتبغضها مثلي؟
3: لا أنا بحبها.
2: وليش بدك إياها تنقتل؟
3: مرات منقتل اللي منحبهم.
2: فإذا نقتلها عني وعنك.
3: القتل ما بيفيد، انت مش وردي شلحتك جوزي.
2: مين؟
3: المحطة. اذا قتلتي وردي بتجي وردي تاني يقتلي القلق، يقتلي المحطة.
2: وبلكي ما يبلو الناس.
1: ناس مثل الغنم دايما ناطرين راعي. اجت وردي وقالت في محطة وعندت لحقوها، حدا منكن قال لا وعناد؟ قولي لا.
2: لا بس مين بدي انقع؟ ساعدني، انا ساعدتك.
3: اسمعي انت، الترين جاي شلحك جوزيك.
1: رئيس البلدية صرف الميزانية عن ناس اللي قطعوا تذاكر ووقعت العداوة بينه وبين المحطة. استاذ المدرسة إذا اجت ترين بهبت العلم بقلبه وبتتخزق الكتب، وأنا بنحبس عطول بهالأوضة الصغيرة وبصير قاطع تذاكر وإلي مهني وأنا حرامي. بدي أرجع أخد جوانحي وطير. أنعيهن أنعينا. تلي المحطة تلي المحطة تلي المحطة تلي المحطة تلي المحطة.
4: عجل عجل، هاي تذاكر اجا سبع من الغربة.
5: تذاكر
4: تذاكر.
5: يا هلا يا هلا بسبع. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ولك يا سبع يا سبع، وين الغايبة وين؟
6: والله جاي من غاد من بعيد، اقطع تذاكر لاخوالي وخالاتي وعمومتي وعماتي صبياني وبناتي مع الذكورة والعناتة واطفى بناتة والذكورة ابو جاحد ابو نافذ ابو ضارط ابو ضاصر ابو خالد ابو لحان ابو طلهان ابو طلهان والغاد وابو قدورة وعلى كسرتهم لسينا اسميه. فين الرقع؟ الرقع؟ فين الرقع؟ وش حقه ولا نضع الرقع؟ بس فيك راح يبعدك عنهم. أنا نب. يا ها هذه هي الرقع. يسكتك. ليه بدك تعمل تذاكر مسافرون؟ إفلورنسا، فيكتوريا، ولورنسا، وسبرانسا، وفرنسا، وفلوريدا، وفرجيني، وإيجيني، ونخلوس، وبرسلماوس، وشملكات، وعويجات. ودعد ورعد وسعد وبعد وشمس وحسن وحل ونجم وحالة وعفيف وسعد ورعد وته وديه وزيد وته وده وسعد وسعد ورعد وفروزة وعفيفة وفانكالوزة وأبريزة والغنمات السودة الشجرة الغرشة البرشة وخمسة يوس وقاعد 23
5: 23
6: يا غلام. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب. اقول اليوم
4: قول
6: اليوم وشو
4: اليوم؟ ثلاثة.
6: ها
4: ثلاثة؟
6: ايه ادري ثلاث ثلاث. بكرة وشو؟
4: بكرة الاربعة.
6: لا بكرة الخميس.
4: خميس. الخميس معكن حق. خميس.
1: ايه صلح الرزنامة يا ولد.
6: اكرمكم
4: اكرمنا
6: اكرمكم. هذه الشكات وهذه الشكات، خذ انطي هذا لو.
7: هذا
6: لو,
7: لو.
6: وهذا لك تشكاب وهذا لي.
5: لك اذا هيك ولك روح بكره الجمعه شو بدك احسن. لك سبع لهجتك مغيره.
6: ايه والله بقالي ثلاثة اشهر بين الموصل والرقه. ولك زي عسى ما تتاخر الطياره.
5: لك يا عمي نحن هوني مش طيارة.
6: وش هاد؟ نحن نريد المطار. دبابات ونفاثات وبنرمج مراجات وفانتومات وطستازات وطائرات. بوينكم ودنيست وبن أمريكان وبن أمريكان وبن فرانس ونحارب هن نقاتل هن ونرد البلاد ونرجع هن واحدة الحال هن ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن
5: نحن نحن نحن نحن نحن نحن
6: نحن أتذكر. ولك ولك وش تفكري هذا فران؟ وتذكر أدري أدري قطار.
5: قطار كما اشتا.
6: ولك ولك تقدروني أنا الفهمات الزكاة والفهم تقدروني.
5: قطار
6: قطار
5: قطار
6: قطار ويتأخر.
5: بيتأخر شوية بتعرف هيدا بيمشي على الفحم.
6: على الفحم على الفحم. زين زين بلا تقول له يشوي لنا رطلين كباب وكيسين بطاطا.
5: حاضر حاضر وغيره شو تأمر.
6: وهذه المحطة ايش قد قلفت؟
5: شو سبع افندي صار معك فلوس كتير عايز محطة؟
6: اني ابغي محطة خصوصي وقطار عشان يقولوا لاخوالي وخالاتي وعمومتي وعماتي وصبيان هنا بناتي بالذكورة والأناتة ورعدوا وصعادوا اللي عايزينوا يسافرون واقطعوا التذاكر روحة بلا رجعة.
5: يا سبع هذه المحطة كانت تحت الزرع نبشنا تحت هيك طلعناها.
6: أراضيكم غنية تعملون شركة تنقيب عن المحطات.
5: أيوة
6: جائز يطلع 100 محطة أنتم تاخدون 40% وهم ياخدون 60 ودخان القطار يطبيعون وغاز يعبون فيه القداحة. يا قولاد أقول
5: قول.
6: هالحين جالسين في الأوتيل حنا هالحين لما يجي القطار تقلوا يجينا على الأوتيل الوقت تقلوا يجينا على الأوتيل الطابق الخامس غرفة 23 وتذاكر
8: تذاكر

0: شو؟ انت شحاد؟
1: نعم شحاد.
0: وما عاد يعجبك الشغل هون؟
1: هون المناخ أشوب. الناس كسلانين ما قلهم مروي مدوا ايديهم عشيابهم بالشمال على البرد، الواحد ايده بجيبته خلقه.
0: يعني جنابك رايح سياحه شحديه؟
1: يا اخي صار في كتير مضاربات هون، بتلاقي الواحد مش شغلته اجا وقف حد منك ومد ايده، شي بتعب الاعصاب. صاروا الشحادين اكتر من محلات الفريريج، فلازم الواحد من مره لمره يروح يستجم يغير جو.
2: تفضل. عم باخد فاليوم.
0: يعني عم بفهم من كلامك انك ما رح بتشحد كل هالمدي، ما هيك؟
1: اني دور بالشوارع ومد ايدي؟ لا، ممكن نقر تنقير. نقيلي باب مطعم حايل منه بطايلع ومنه بستمخ على البرنامج الموسيقي.
0: اسم الله، بتحب الموسيقى كمان؟
1: الكلاسيكية. انا يومي الصبح بقعد تحت هون شباك وبتسمع شي ساعة لباخ وتشوكوفسكي.
0: عفاك، بس هيدا المطعم الحايد بعد ما فهمت من شان شو؟
1: المطعم الحايد ما بيقصده الا الشخص الظاهر هو وحدة بحبها. انا بعرف كيف بيستفرد الرجال وبحشره قدام الست، ولا يخفاك الامر، الرجال بحب الكنفشة.
0: طيب وبلكي ما دفع؟
1: اذا ما دفع بعلي صوتي بخجله، ومرات اذا طنش بصير بنكوزه باصبعي.
0: يخرب بيتك.
1: مرة لحقت هون زبون حرق لي قلبي، بالاخير لقطته بدينته وبرمته صوبي.
0: طيب وبلكي بعد كل هالشي ما دفع؟
1: بتكون اللي معه مرته.
0: عفيف. قرب قرب بالك قرب. تسمع مني؟ انت لازم تصير تعرف زبوناتك كلهم مزبوط.
1: لك كلهم بعرفهم، نص خواجات هالبلد بيظهروا مع غير نسوانهم. خواجة فيليب مثلا. انا وياه هيك بعرفه وبعرف مرته، بالنهار بيدفع شي وبس يظهر شي ظهره بالليل بيدفع شي تاني، بده السترة. واذا شي ليلة طنش بصرخ له من بعيد، الله يخلي لك الست الحلوة يا خواجة فيليب، رأسا بيبرموا بحط الخمسة.
3: إيه الله يلقطني فيك يا خواجة فيليب.
0: طيب لك انت جربت تنشل شي مرة؟
1: لا، ما بوثق سجل العدلة.
0: ولا ما فيك نضيف الا سجلك ليش هو مخلي؟ يما الظاهر واعدينك بشي وظيفة.
1: انا اتوظف؟ العوز بالله، شغلتي مزرب ذهب.
0: فاذا لا عم تشحد مني تذكرة، ما في معك تدفع.
1: مش قضيت ما معي، قضيت مبدأ.
0: يا عيني على المبدأ.
4: عجيب، شكلك حرامي.
0: برافو، كيف عرفت؟
1: نحن بشغلنا منقوى بعلم النفس، ندرس وجوه الناس هن وملهيين، لأنهم ما بيحسبونا شي، نتطلع فيهم أكتر ما بيتطلعوا فينا. انت عيونك عيون حرامي.
0: مش عاجبك الحرامي؟ انا وانت زملاء، شحات حرامي جبان،
1: والحرامي شحات وقح. اثنيناتنا بناخد نجياب الناس، انا بمد ايدي وباخد وانت بتمد ايدك وبتاخد.
0: بس ما تنسى يا اخ، الحرامي بياخد من نجياب الناس بالقوة، يعني بطولة،
1: والشحات بياخد نجياب الناس بالاقناع، يعني سياسي. صحيح انت بطل اكتر مني، بس انا سياسي اكتر منك، واتنيناتهم السياسي والبطل لازمين لمصلحة الوطن.

0: عرفنا انه في مطلوبين نصابين عم يستغلوا الناس ويعدوهم بالترين. واحد يتحرك. قرب قرب قرب انت قرب. انا شايفك قبل. وين كنت موقف؟
1: وين ما كنت موقف.
0: اخر مره ما كنت موقف بسجن الحصن؟
1: مظبوط.
0: شو صاير عم تشتغل بالسياسه؟ هذا حبس للسياسيين. شو اخذك عليه؟
1: بالغلط سيدنا. بالاول فكروني سياسي، بس عرفوني حرامي تركوني.
0: اشرف شرف، انت مطلوب باحتيال وسرقات.
1: عندك ادلة علي؟
0: عندي ادلة على كل الناس. المهم تعترف انك مطلوب.
1: وما بتمضى بلا اعتراف؟
0: لا.
1: اه فاذا انا مطلوب.
0: امسكوه، هو ومرته وولاده.
1: مرتي منيح، ولادي لا.
0: مطلوبين.
2: ولادي ما عملوا شيء.
0: لك يا حرامي، العنزة شو بتخلف؟
2: العنزة شو بتخلف؟ بتخلف عنزة.
0: والمطلوب بخلف مطلوبين. خلوه.
3: سيدنا هيدا اللي نسف الترين.
4: يا سيدنا اصلا ما في ترين.
0: طبعا منين بده يجي الترين اذا كنت نسفته؟
4: لو بده يوصل كان وصل.
0: تفضل شوف. هاي صورة شو؟
4: ترين طالع عن الخط.
0: شفت؟ هاي حادثة مجهولة، ما عرفوا ليش طلع عن الخط. يمكن تكون انت اللي نسفته. بدنا نحقق.
4: سيدنا بس تاريخ الجريدة من سنتين والحادثة بالبرازيل.
0: شو بيعرفنا؟ يمكن الترين لو دل ماشي من سنتين كان وصل لهان. هيدي هي وردة؟
5: هيدي وردة النصابة المتفقة مع الحرامي على الاحتيال وابتزاز اموال الناس.
6: مش صحيح.
0: شو عم تعمل هون؟
6: ناطرة بالمحطة.
5: انا رقبتن اخترعت هي والحرامي قصة الطريق.
1: هي اخترعت القصة، انا ما خصني.
0: هي اخترعت القصة وانت بعت التذاكر والاخ نسف الترين. سكون، نشنوهم برصاص.
7: ترين

0: ismer akarod. Tezekürkun bideikun. امشوا.
1: تعالي تذكرة.
2: ما بقى فيه، انتهوا التذاكر.
1: حدا يعطيني ورقة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
10: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
11: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
12: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

حبيبي. صباح الخير. شو حلو قبل ما تبلش تطلع هيك بواتساب الإذاعة بتلاقي واصل 87 واتساب عم بيقولوا لك صباح الخير وانت بعد ما بلشت. لك قدي بحبكن انا قدي قدي قدي قدي قدي نعيم كتير. لكل اللي عم يسمعونا صباح الخير، نهاركم الحلو مثل هالطقس الحلو ما عدا شخص واحد. قبل ما نحكي بس خلينا اعطيكم اسئلة اليوم. اغنية الختام لوائل كفوري شو معقول تكون؟ من الاغاني القديمة. ايه اغنية الختام لوائل كفوري. اسم البنت اليوم معنا بحرف الكاف، ما تقولوا لي كارول لانه مش كارول، بحرف الكاف عم قلكون. اذا كنتوا بغابة اليوم، بغابة عم تعملوا هايكينج، ماشيين بغابة ما في كاميرات، لقيتوا شنطة فيها مليون دولار مع اسم الشخص، تعطوا اياها او تاخدوها؟ ما حدا شايفكم، ما في كاميرات. واليوم رايح انا على منطقة بقضاء المتن نعيم، تعرف شو هي؟ لا مش هي، دغري بيت مري نعيم. لا لا مش هي. شو معقول تكون هاي المنطقة؟ على 0149592222 والواتساب على 0355555.

في ناس تجي على حياتك مثل الغنية بتخلص بس صداها بضل بقلبك. في ناس بتخسر حالها لما تخسرك، وفي ناس انت بتخسر حالك لما تربحهم. في ناس بيجوا على حياتك مأخرين وبيسبقوا ناس صار لسنين بحياتك. في ناس ما بتمرق بس في ناس بتستوطن، وفي ناس ما بتغيب حتى لو غيبت.

0: حبك انت وبس.
1: في ناس اذا مش كل يوم بتحكي معهم بتحس في شي ناقص، وناس بينقص شي فيك بس تحكي معهم. في ناس بتجي على حياتك كنعمة، وفي ناس بتجي على حياتك كدرس. فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس. في ناس عن جد بتحبك بلا ولا شي، وفي ناس لو بدك تعمل لك كل شي ما رح تحبك.

0: انسان بدي شوفك. خلي كل انسان يعرف حجمه بحياتك ويعرف وين حدوده معك. ما تخلي بوابك مفتوحه للكل. في ناس بتستاهل قلبك كله وفي ناس ما بتستاهل دقه منه. وبالنهايه ما تصدق كل شي بينقال لك. ما الحكي عمره صغير مثل الخاين يلي بيقول لك انا بكره وفي رح صير.
1: دعي لعندي بقلبي غلي دامي بعيوني وما تفلي بدي اياكي حد تضلي.
0: صباح الخير يلا كلوي بوجور رايح عليكم نايم. امبارح نعيم عم بيقولوا انه الموسم الجاي السنة الجاي الاقساط المدرسية طيارة. نعيم غيدة منيح ما كانت حد بقبرها. نعيم هلا عن جد انا اكيد بعطيها وبقول له بدي حلوين كبيرة منه. اي بيعطيك $1,000 يلا بخدها وبنام عليها.
1: صار الكون بعين صغير
0: البنت بحرف الكاف احلى صباح ليالي صباح ونضيف للعالم يلي بتشبهنا. ام كريم جود مورنينج بتقلي صح 100%. محمد مرعي قال بعيد المبلغ لانه ما ميل حرام ميل حلال يعني منه حلال ما بدوم. منطقة بقضاء المتن رايح عليها انا وين جاستن ومارفن. نعيم اليوم رايحين على كول جاستن ومارفن. نعيم الو شو كنا نعمل حالنا سخنين نحن وصغار. الو الو الو الو الو اوكي نعيم سارة وقفت لي شعر بدني قالت لي صحيح ما في كاميرات بس يا الله شايفك. ما هو يكون الله بده اياك تاخذ الوزارة يعني لقيتيها لقلك اختارك انت تلاقيها. 01-495-222 فويس ما بسمع ابدا. لا اكيد بعطيه الشنطة ابو هاني كبير ابو هاني. الواتساب على 0-355-5355. لينا قال تعطيها وهو بيعطيها كادو نعيم لانه لقيتها.
1: يا امرأة مخلوقة من مائدة جلاتة.
0: ايوه ما حدا عارف الاسم ما حدا عارف المنطقة. بخدهم وبصير طرزان كمان نعيم بصير من شجرة لشجرة. ألو
2: صباحو
0: صباحو
2: كيفك؟
0: منيح
2: منيح؟
0: ايه
2: أنا أول شي بدي أقول وجه رسالة. ايه عم بفكر يشارك بطولة المحبوسة
0: الفرنجية بعشرين أيار
2: ينسحب.
0: ايه لأنه أنا مشترك فيها
2: لأنه شفتك امبارح عم تتمرن خي فارس.
0: شو عم تتمرن؟ عم بعطي أنا أونلاين دروس شو بيك؟
2: أونلاين كنت فاتح؟
0: ايه
2: اه ايه مبسطت امبارح والله.
0: ايه كثير انبسطت؟
2: ايه كثير. كثير قد ايه قلت لها مرتي شو بك اليوم ليه مبسوط؟
0: ايه هالقد قالت لك؟ ايه شو قلت لها؟
2: قلت لها شفت خيي فارس
0: حبيب قلبي وشو بتخبرنا بعد؟ شو طابخه مرتك اليوم لو بالشارع؟
2: يمكن مغربيه يمكن.
0: اوووه بحبها.
2: ايه
0: ماشي.
2: الاسم كفى
0: كفى من هون. ايه
2: والبلاقي مليون دولار بقول لك برجعها ما برجعها انسى.
0: ايه أنا بعرف شاب صديقي بالبنك. أنا بعرف شاب صديقي بالبنك.
2: ايه
0: بروح لعنده بفتح حساب فريش
2: برن ربك والله
0: بلاقيها
2: اليوم.
0: اوكي
2: حبيبي نهارك حلو
0: وانت كمان. لك إليا وقال لك خلص معي كل خلص
1: اللي حبوا.
0: لا مش كارما النيم أبدا.
1: ما تقلي لا ما تقلي
0: ولا كاتيا ولا معقولة شتي بقاب ولا في لغة ولا كارلا ولا رومية.
1: ليش
0: أنا بشارة بيعطيني عيم الشنطة بس بياخد المصاري. ايه ده بشارة
1: خلنا ننسى شو كنا.
0: نعيم يلي بيكبوا قفاص بالبحر ايه مثلا بروحوا بكره بيرجعوا بعد الظهر، انتوا عارفين انه عم بيجي بالنهار ناس عم بيشيلوا القفاص بفضوها بيرجعوا بحطوا لكم اياها محلها. جورج سركيس صباح الخير. جو بونجور. الو
3: صباحك سيد.
0: تفضل.
3: قلك للسيد نعيم الاسم كاتيا.
0: لا
3: من
0: نو نو نو نو نو
3: بلا وائل كفوري البنت القوية.
0: اوكي لا كمل. لا
3: بالنسبة للمليون دولار الشنطة هذي اللي بالغابي هلا طالما انه اسمه وعنوانه موجودين معناتها لازم يرجعون.
0: ايوه.
3: اما اذا ما فيها اي معلومات بده يعلن بالجريدة الرسمية لمدة شهر على شرط انه بده يقول هو المبلغ. هو بده يقول
0: ايوه ايه بده يقول قد ايه مضيع.
3: لا ما بده يقول قد ايه مضيع، بده يقول مليون دولار رح يقول له هالإلي. بده يقول له مثلا مبلغ كبير.
0: صح صح صح
3: هاي
0: نقطة.
3: وبالنسبة للشاب اللي قال الحلال والحرام هو الحديث بيقول الحلال يذهب
0: نعم
3: والحرام هو واهله
0: نعم.
3: ويعطيك العافية حبيبي.

0: الطيارين.
1: ايوه نايم
0: شوي.
1: إذا لقيتوا شنطة فيها مليون دولار بالغابة يعني ما في كاميرات ما حدا شايفكن وعليها اسم شو بتعملوا؟ أغنية الختام لوائل كفوري من الأغاني الحلوة الرائعة. اسم البنت اليوم معنا بحرف الكاف ما حدا عرفه. هلا عن جد يلي بده يشترك بدورة الفرنجية بجوني بعشرين أيار يبعث لي واتساب لخلوني يحكوا معه لأنه أنا مشارك بالدورة وراي على منطقة اليوم بالمتن سهلة نعيم من كلمتين. لا لا مش كاترين أبدا. 01-495-222 وكل الواتساب على 03-555-355. ألو
2: بونجور أبو الفوارق.
1: ليه معلقين على كارما؟ كله بيبعت لي كارما. لا مش كارما. تفضل
2: كيفك أبو الفوارق؟
1: نيح
2: تمام؟
1: ايه
2: أنا شوفير تاكسي
1: يا حبيبي.
2: أنا لقيت شنطي فيها 10,000 دولار.
1: أيوة
2: ورجعتها.
1: وين لقيتها؟
2: معي كان زبون أجنبي بدنا نسمي بالجنسية.
1: إيه إنه نساها بالسيارة معك؟
2: نساها بالسيارة وفليت ورجعت رجعت له الشنطة قال لي هاي مش لإلي. قلت له لا هاي لإلك.
1: إيه
2: شيك بغراضك شيك. قال لي إيه والله معك.
1: ما عارف إنه الشنطة مش لإله؟
2: إيه لأنه طلعت شنطة المدام.
1: عطيك حلويني؟
2: والله ما اخذته ولا ليره وبعده لهلا صاحبي يدق لي وبحكيه وبروح وبيجي معي.
1: والله صار في اصحاب من بعده.
2: نعم
1: حلو حلو
2: ويتعدى صباح.
1: اوكي
2: حبيبي
1: يا هلا سوسن جود مورنينج كابتن مالك حسون صباح الخير.
3: بيكون في دولار بتشوفه مليونين
1: طبعا
3: تسكر
1: بتضلك مبسوط مطرح ما بدك
3: بتفوت.
1: ايوه
3: تسكر بتضلك مبسوط مطرح ما بدك بتفوت. ريس تشوف
1: ناكر الجميل لو اعطيته عسل رح يقلك كتر خير النحل. هدي قوية هاي نعيم. هيدا ناكر الجميل يلي في منهم كتير بحياتنا.
3: مين بيذكر أدنى مين يهدي حدنا.
1: لا مش كل ما بتشرق لحظة نعيم في حدا عارف في حدا عارف الاسم كيتي عرفت عرفت عرفت عرفت نعيم اسم البنت يلي معنا بس هوليك كلهم غلط.

0: فطر عليا بقضاء المتن مؤلف من كلمتين. خليكم معنا وراجعين.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
10: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
9: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
1: Back to the music Delta FM Lebanon
0: امبارح بإيطاليا كاس إيطاليا للإنتر والبي اس جي رسميا بطل فرنسا أيام الباسكت بول بينطلق ب 22 أيار برجع بقلكن إذا سمحت الظروف أول مباراة لايف بيروت والأنطونية بعبدة غير جدول فوتبول لهالأسبوع بكرة الجمعة بطولة التضامن الوطني النجمة حكمة الساعة 4 بعد الظهر وأنصار صفا الساعة 9 بالليل 0-1-4-9-5-2-2-2 في عندي صار جوابين صح بالنسبة لاسم البنت يلي معنا بحرف الكاف ما حدا عرف المنطقة بقضاء المتن يلي أنا رايح عليها اليوم وما حدا عرف أغنية وائل كفوري ألو
11: صباح الخير خي فارس
0: صباح النور
11: أحمد علي معك
0: أهلاً
11: أستاذنا الكريم شاعرنا الكبير أنا اليوم حابب أحكي بيت شعر
0: نعم.
11: مستوحى من الشاعر الكبير فارس بيك كرم
0: تفضل
11: قال بيقول لك الشاعر يا أستاذ فارس
0: نعم
11: قال اترك الحمار يفكر حاله أسد
0: صح
11: ما مصيره شو
0: صح
11: يفضح حاله
0: صح
11: بالغلط
0: وقت يعمل هيك مدري كيف إيه يشهق وقت ايه
11: شكرا يا استاذ
0: بس هيك
11: على شعرك وعلى نفسك اللي دايما نحن عايشين فيه
0: صح صح اوكي لو اخلاق الناس نعيم مثل بوستيتا ايه يلي بتنزلون كنا رح ننام وباب البيت مفتوح بعمرك يا احمد علي ما تشوف شو ناقصك شوف الله شو عطيك ترتاح نفسيا. ما حدا يفكر حاله ما بقدر استغني عنه. تعرف ليه نعيم؟ انا كنزتي يلي كنت حبها كتير صارت ممسحة بالبيت. في اتنين قوية حلوين. يلا هلا مرق لكم اني. الو
12: بوجور.
0: بوجور
12: وائل.
0: هلا وائل.
12: فارس احلى شيء كل العالم صاروا قديسين ومبشرين. فارس باخدها وباخد ابوها كمان.
0: شو لكن
12: بلا حلال.
0: معقول حلال. معقول حلي مزهير على الحكمة؟
12: إيه؟
0: ما بعرف عم بسأل سؤال. انا ما بعرف هيك عم بسأل.
12: معقول
0: ما بعرف عم بسأل. ما بعرف. ايه
12: فارس البنت كاثرين
0: حبيبي انت. ايه ايه
12: شو في اخبار رياضة يا فارس؟
0: بقى لي خلص جوابنا. ايه ما عادي ما بجي
12: رواق.
0: ايه ايه ايه
12: البعض كنت حيرجع يقلع
0: اذا برجع بقول لك الظروف الامنية سمحت.
12: 100% 100%
0: اوكي يا هلا. ما حدا عرف المنطقة مؤلفة من كلمتين بقضاء المتن واسم البنت. في عندي خنجر جاوب مزبوط. مصلي جاوب مزبوط. طيب اغنية وائل نعيم نسهلها من كلمة واحدة مش هيك؟ عنوانها كلمة واحدة بس. 0-1-4-9-5-2-2-2 وكل الواتساب على 0-3-5-5-5-3-5-5. كلاريتا بوجور او تيتا بوجور عليكول يا نعيم. بعطيش شنطة. لاولو وسام لاولو. الو
13: صباحك فل يا فل.
0: اضرب.
13: كيفك يا باشا؟
0: يا هلا تفضل.
13: معك دكتور شوي.
0: بعرف دكتور بعرف والله.
13: يا
0: تفضل
13: يا اخي. سوري.
0: لا لانه وقتنا قليل.
13: سيد فارس كلامك ذهب خلاني اكتب شيء حلو كتير كتير كتير بياخد دقيقة. يمكن قال جدلية ديالكتيك. جدلية ديالكتيك تدرشني أيها الضوء عندما تلاعب عتمة الليل الحارمة تقض مجاها تصبر أغبار حقيقتها ما أدهك أيها العتمة فتحت أهدابك الداكنة تدور كل حكايات الليل.
0: أيوة يا دكتور. أيوة أنا اعتزلت. أيوة دكتور أنا فيت شيء. أنا خبرتي
14: لنصص كل من حلو بدون.
0: لا مش كوسر أبدا. ما بحكي أنا وياها. إبراهيم البابا يا بابا عم تسقط صاير ما عم

0: سانشي ما تعرف كل شيء. تعرف ليه؟ لأنه أوقات الضوء الزيادة بيعمي. ولا بلش يوصلي أجوبة مظبوطة على الغنية. فهمت شي؟ لا ما فهمت. نادين جوابي غلط. جريس جوابي غلط. أرسل بونجور. مرسي مرسي. سيلين برافو. ألو
1: بونجور.
0: بونجور
1: كيفك؟
0: سكي.
1: بالنسبة لدقال إنه الحلال أو الحرام ما بعرف شو الحرام ما بيدوم.
0: ايه؟
1: والحلال عم بيدوم بس أنا برجع الشنطة.
0: حبيبة قلبي ليك واقف شعر بدني. شو بتعمل ترجعي له الشنطة بدي هاي المليون دولار؟ ايه. انت مين؟
1: سارة.
0: سارة تعطي الشنطة؟
1: ومعولي الاسم كاترين لأنه
0: ايه ليه؟ لأنه شو؟
1: لأنه مرقت الغنية.
0: لا لا لا بقلي كم حرف؟ إذا بالعربي 1 2 3 4 5 6 7 6.
1: على كتير طويل.
0: ايه اوكي خليكي معنا لتسمعي.
1: ماشي.
0: بدك تسمعي شي غنية؟
1: أذوقكم.
0: لمين؟ نقي نقي شي مطرب مطربة.
1: آدم.
0: آدم اوكي. ليك هون بقلي سارة صوتها مولع. شو خصك انت؟ غسان شويق صباح الخير. داني بونجور. لا لا مش كارولين. لا لا لا اذا لقيتوا مليون دولار بشنطة بالغابة نو كاميراز ما حدا شايفكم شو بتعملوا فيها؟ بلدي بقضاء المتن من كلمتين ما حدا عارفها. نعيم ما حدا عارفها. شارل بونجور ملك السنجر. شارل وائل كفوري الاغنيه كلمه واحده واحده.
2: شغلني واكل مفات يا بابا رسمي في العين ربنا يا
0: نون سيبا كاساندرا. لك خالد كمان. ايوه ساره شو خصك؟ بطرس بونجور. مش احسن لو بدق ساره كل يوم بدل هاي؟ الو برافو يا ميرنا.
3: اسمع بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو مهدومة يا حبي يا عمري خليك حالي.
0: سنين جوابي غلط.
3: شو بدي انا غيرك ما بدي
0: باخذ الشنطة بهالايام الحرام هو الانسب. بدكن وحدة قوية ما بحق لك تزعل وانت عم تسمع ضحكة امك وبيك بالبيت. قدي قوية هاي. اخر اتصال. الو فضل
4: كيفك؟
0: منيح
4: تفاف.
0: ايه؟
4: انا اكيد باخد المليون دولار.
0: اوكي ليك حدا مارك بيقول لي مارك رزق ولا سارة ازبط من الشمية.
4: وقفه بالصف وقفه. وسع له شوي الصف صار كتير كبير الصف.
0: اوكي
4: كيفك انت ونعيم؟ بدي له مرسي لنعيم على الغنية حسني بدي دق.
0: ايه ولو تكرم
4: قبل ما تلفن.
0: تكرم
4: غنية وائل
0: تحية على الهوى مدللتي خلص. شو عم تذكر؟
4: طيب فارس ما مش مستمعه مش مستمعه
0: اسمعوا شو زكي.
4: يلا بعد
0: يلا باي باي باي باي
4: حبيب قلبي انت.
0: باي
4: باي خيي باي باي.

Non, c'est pas Christine. Rola Sadir, bonjour Habibi. أغنية ختام دلة التي الاسم كان كاميليا معنا لليوم والمنطقة اللي ما حدا عارفها بقضاء المتن أنا ما بعرفها نعين عين الصفصاف سامع فيها ولا أنا ترتفع 1048 متر عن سطح البحر وبتبعد 32 كيلومتر عن بيروت ما تسألني شو رايح أعمل لأنه ماني رايح غيرت رأيي خلص بتمنى لكم نهار حلو يا رب والله يمر الأمور دايما على خير جود مورنينج للجميع ما عدا شخص واحد بيسألوني فارس بيسمعك أكيد بيسمعني وبكرة نلتقي نعيم على 7:30

0: 8 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: الساعة 8 ونحن ناطرين مراي. أولكن تتأخر؟ مش

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: بيان صادر عن اليونيفيل. تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. يوم الاثنين 11 أيار بين الساعة 5:30 مساء انفجرت 3 مسيرات يعتقد في أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها على بعد أمتار من المقر العام لليونيفيل في الناقورة. وانفجرت مسيرة أخرى في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء 12 أيار عند حوالي الساعة 5:25 مساء. وبعد دقائق انفجرت مسيرة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة. لم يصب أحد بأذى لكن بعض المباني تضررت. وفي حادثة منفصلة يوم الأحد 10 أيار عند حوالي الساعة 7 مساء تحطمت مسيرة في ساحة مفتوحة داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة ولم يصب أحد بأذى. وأكد فريق إزالة المتفجرات صباح اليوم التالي أن المسيرة لم تكن مسلحة. يجري تحقيق لتحديد مصدرها لكن النتائج الأولية تشير إلى أنها إيرانية الصنع، ما يوحي بأن حزب الله هو من أطلقها. إضافة إلى ذلك يوم الثلاثاء الماضي 5 أيار سقطت مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية يعتقد أنها تابعة لحزب الله على سطح مبنى في موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من الحنية. لم تنفجر المسيرة ولم يصب أحد بأذى. تواصل اليونيفيل تذكير جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وتحثهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وقد احتججنا تحديدا على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وألياته بالقرب من مقرنا العام.
5: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

اليوم الخميس، والله كرجت الجمعة صراحة، وأيار كمان مش بسرعة وعم تخلص الأيام.

عشنا في حسن. صح لكون هالتقسم مش ناوي يزبط على الآخر. أول شي بعد الساعة مش ساعة يتقير، تاني شي بتحسوها مغيمة، تالت شي بشرونا أنه راجع الشتاء. ما إلا قلب تخلص الشتوية غصب عنا تركتنا.

0: ما بدنا نحكي سياسة، ما بدنا نحكي شي بيفقوس، بدنا نحكي فن وحب واجتماع وقصص مهضومة عم نعيشها كل يوم، مع انه عم نعيش بقبيلة قصص كتير بشعة. كارون نزلت غنية مبارح كتير حلوة ساعة خمسة، بس ما عندي إياها تجي الواضح حاليا، لأعطيها لنعيم. بجرب يلا مبلا.
1: لا مش بكامل نشاطنا، لا ما بعرف
0: ليه
1: هذا النهار مبلش.
0: شو في دخلك
1: تركب؟
0: شو صاير؟ صارت عندك؟
2: بونجور. بس قولوا لي شو وضع التأس؟ بس
0: مغيمة مش حلو. شربل صباح الخير. بدنا نحكي اليوم عن بصليم والاشياء الحلوة يلي رح بتصير بكرة، وانا رح كون معكن، والابونا بركي على 9 منتصل فيه. هلأ بترجع تكتب لي اسمه لانه انا بالفويس بعدت لي. ابونا عماد حنا صح؟ كتيبة.

كأنه ما في عجقة سير كتير. هلا بتخبرونا انتو عطرقاتكن بخصوص هانتا. هلا صار في دول اذا بدكم تزوروها بدكم تكونوا عاملين فاكسان قبل. في ابره بتنعمل وبطاقه بتثبت وبتاكد انه انتم عاملين الفاكسان. اوكي فمشان هيك انا من وحي هيدا الشيء بدي اسال موضوع او اطرح موضوع شي نصي على حتى تكونوا صحصحتوا اكثر.

0: بونجور ميراي. هذا الطقس ما بيجلي بيقولوا غير لبعض العنصرة. نحكي بالعنصرة عند الروم مشان الموارنة. يعني في بعد أحد الجاي عنص مش هذا الأحد عنصرة الموارنة واللي بعد الروم. يعني عندي بعد جماعتين ونص طقس متقلب.
1: قولتك
0: تيثبت.

0: سمعتوا انه شافوا كائنات فضائيه بالمتن. نعيم شفت الفيديو؟ يعني بكل ثقه كاتبينه. اي والله
1: بونجور توجور افيك لامور.

0: الحلوة دي.
1: بونجور ميرو.
2: بونجور.
1: يعني معلوماتي المتواضعة تقول
2: أيه؟
1: انه ما في فاكسينيشن للهانتا.
2: والله ابنه لصديقي امبارح عم بخبرني رايح على سويسرا، جبروا يعمل الفاكسان، هو اللي خبرني وقالوا له يمكن بعد يومين تنحر، فهلا اذا عم يسمعنا بياكد لي، مشان هيك انا قصدا سالت، واذا ما بكون دقيقه الخبريه عندي ما بقولها، مشان هيك اذا كنت مشخشه بقلكم مش من عندي ولا من مصدري، فلا جبروه على سويسرا، غير بلدين ما بعرف، ممكن في بلدين ما يكون عندها مشكلة.

0: بحبك أنا.
1: لحظة لحظة لحظة، عم بيأكدولي إنه لا مش لا هانتا، نو نو، على بلدان تانية اللي فيها جراثيم تانية وأمراض تانية، الملاريا مثلا. أوكي أوكي، اقتضى التوضيح، منيح رجعت سألت، بس يا خوفنا بعدين يفرضوا علينا، يا خوفنا يكونوا لقيوا فاكسان أو هلا يبلشوا يتاجروا بالبشر.
2: هاي سافا
1: سافا،
2: سمعتك هلا كنت عم بتقولي انه لازم هلا لهيدا الفيروس الجديد هانتا، ما عرف اذا قلت صح، انه في فاكسينيشن وقت كورونا عملنا الفاكسان. انا فقدت حاسه الشم حديت هلا، وما خليت دكتور وما خليت شيء اطراد كبار،
1: ما بقى تعيديه،
2: ما بقى بشم، وكلهم بالاخر رجحوا انه معقول من وراء الفاكسين اللي عملته الفاكسينيشن يعني.
1: أوكي.
2: فهلا مع هيدا اذا صار شيء الزامي هلا يستر على اي وتر، وضربت شوي الذاكره كمان على هيدا الفيروس الله يستر شو حيضللنا. ف
1: معك حق،
2: الله يسترنا.
1: هيدا كان سؤال اليوم، اذا بيتفرضوا عليكم بهانتا او بفيروس جديد تعملوا فاكسان بتعيدوها بعد اللي صار معكم بكورونا، فكان عن جد هيدا سؤالي.

0: Ondan onu türlü بدي أقول شيء أنا بس قديش نسبة الصدفة إنه بعد ارتفاع النفط في العالم وفلتان الأسعار بسبب الحروب يطلع فيروس جديد لحتى العالم ترجع تقعد في البيوت ترجع لقشة النفط حتى بكورونا كان سعر دعم النفط في الماي
1: بس صوتك يعني مش واضح فينا نرجع نبعت فويس تاني بليز أنا ولا كلمة فهمت كيف بدي أجاوبك الناس برا يمكن كمان بيسمعوا أوضح مني ولا نفس الشيء واطي الصوت مش مزبوط.
2: صباح الخير ميراي
1: أهلا أهلا
2: صباح الخير لنعيم
1: صباح النور
2: يعني إذا بيقولوا لي عم تموت وبكتخد بعد فاكسان بقول لهم لا
1: أبدا
2: لأنه ما ضل شيء إلا ما انضرب فينا من وراء هذيك الفاكسان مع أني أنا مع الطب مع كل هالأمور يعني بس أنه ما بعرف الإنسان مناعته إذا صحته منيحة ما عنده بروبليمات الأفضل بلا فاكسان
1: عم بياخد أراءكم لو ما كمان نعمل يمكن هالفاكسان بوقتها بعد كنا خسرنا ناس زيادة هلأ كلنا بنفكر بهيدي الطريقة بس بوقتها كنا مجبورين

0: هاي ميرو. أنا بموضوع الفاكسان أنا ما عملته.
1: إيه.
0: بس وبفهمها للمدام اللي قالت إنه فقدت حاسة الشم.
1: إيه.
0: بس أنا ما عملته ومشكلتي إنه ما عم يعني الأسماء ما راحت من عندي يعني إذا شخص بدي ما بلتقي فيه
1: اسمه.
0: يومياً تقريبا بنسى اسمه يعني هيدي مشكله كثير كبيره
1: من كورونا او التك
0: غير ما ارجع على سيلولاري ما عندي كثير مشكله كبيره بس تلاقي بحدا وما اعرف اسمه بصير اقول له يا خيي صاحبي يا حبيب قلبي بس هيدي عن جد مشكله كثير كبيره
1: اكيد تحرج
0: بس اكيد انصبت مرتين وثلاثه واربعه بالكوفيد بس ما اخذت الفاكسان
1: بالنسبة للأسامي أنا كمان عندي مشكلة على فكرة صار

0: بونجور يا حبيبتي، نفس الشيء انا كان بدي افصل وانت عم تسمعي صراحه. انا مسجل على البلوتوث تبعي.
1: عم اقول
0: قديش نسبه الفكره انه الصدفه انه ينشروا فيروس جديد بهيك وضع، انه النفط عم يفلت السعر تبعه، سو بينشروا فيروس جديد
1: مدروسه قصدك
0: بالبيوت ويرجع بيعشوا سعر النفط، لانه بالكورونا سهم النفط صار بالماينس، سو اللي كان بيشتري سهم النفط بكون عم يخسر، اللي بيحمل سهم النفط بيخسر بيدفع عليه. سو نفس الشيء هلا اخترعوا طريقه لعملوا كنترول على سعر النفط اللي عم يفلت بسبب الحروب، ليرجع يقعدوا العالم كله بالبيوت، وانا معقد حنقعد بالبيوت كلياتنا نرجع سوا.
1: يعني كله مفتعل برأيك.

الحكيم بجاوبك شيء، ما اتفقوا على رأي واحد بكورونا. أول شيء قالوا لنا غسلوا الغراض، ما تبوسوا، ما تسلموا. رحت عند دكتور شوف إذا هو العوارض كورونا بعد ما صارت الهمروجة كلها. إن بوسني، قلت له يا عمي جاي لعندك يمكن عاملي كورونا. قال لي ولك قرب لأبوسيك. شرفكم، ما تجاوبوا شو ما كان على الهوى، بس أنه أنتوا الفظيعين. شو هالجواب هيدا الخنفوشاري؟ وبتحس بكريزك. الحكيم ما بيغلط مرات؟ صيبك منو انسان؟ ومين قالكن انه اللي داوونا بكورونا دايما بكل الحالات تداوينا صح؟ يلا سؤالي، إذا بيرجع فيكون الزمن وهلا بيقولوا لا هانتا أو غيرها في فيروس بتعملوا لا سوري فاكسان، بتعملوا فاكسان؟ أنا عم فتش على صور حلوين ملهية تحت الهواء، عيد راغدة شلهوب، وبدي لاقي صور هيك تنعمل فيديو. التهيت هيدي صديقتي، كلمة صديقة بالمعنى أنه مش كل يوم بتلاقوا أصدقاء هالقد بيفهموكن وللعمر كله. ما بكي ما دمع حتى الجرح يصح. اللي حابين يجاوبونا 0355535555.

0: بونجوريك،
1: بونجور،
0: بنعمل الفاكسان بحالة واحدة
1: شو هي؟
0: إذا كان بنسينا الأوضاع اللي نحن عايشين فيها، لأن كورونا اشتغل شغله. فبهاي الحالة بس، غير هيك لا أكيد ما بنعمل.
1: أوكي.

0: كانوا بيغيروا على الاخر. سندي
1: وظهري ورجالي. صباح مراي.
0: صباحو.
1: انا اذا بيرجع الزمن لورا لا.
0: ايه.
1: الا اذا اجتمعت الاطباء كلها على رأي واحد. بس مثل مرض الماضي لا. اساسا ما حدا يغلط هلا ويلبس كمامه اذا انتشر الفيروس.
0: لا ما فينا نقول هيك. هلا مش رح نسب فيهم حرام ونزم فيهم، كتر خيرهم بكفش وراح حكمه.

0: بونجور.
1: اول شيء انا من اللي ما عملوا الفاكسين لانه ما اقتنعت بشيء.
0: ما عملتيها؟
1: كان فاكسين او دواء بده 10 سنين او 7 سنين مينيموم ينعمل عليه حق التجارب لنشوف شو الافيس وجوندير تبعه قبل ما ناخده.
0: اوكي
1: يا جماعه فكروا بالمند قبل الطب مثل ما قالت ميرو
0: حبيبتي.
1: كمان مشكله وحده شوفوا كذا حكيم كل واحد بيعطيكم رأي. ما
0: هيدا اللي ضيعنا للصراحة. هيدا اللي أنا خليني اتشخشب زيادة إنه قلت يا ريتني ما عملت الفاكسا. كتير ندمانة. فهلأ صرت بدي عد للمليون إذا لا سمح الله كرمال هنتا أو غيره فرضوا علينا نعمل فاكسا.

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسو عم يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

ألو بدر، شايف أنا قريت الخبر مبارح بس ما بدي نقز العالم يكون في كم مطعم سوشي عم يشتغلوا. هني بالصين اكتشفوا أنه أكل السمك الناي بيسبب العمى مع الوقت. بس ما بدي اتوسع بالخبرية لما نقز الناس، لأنه لازم ينقرأ عنه أكتر الموضوع أكيد.

من النقاش باتجاه أنتلياس عجقة وصولا إلى الكارنتينا. في تحرك لأصحاب المطاعم والملاهي الليلية على الواجهة البحرية بالبيال وبأكثر من اتجاه عم بيطالبوا بأنه النازحين يتركوا خيامهم تمهيدا لإعادة الحياة إلى ما يسمونه الدورة الطبيعية من سهر وأنشطة ترفيهية، لأنه بالنسبة لألون اختربت بيوتهم وهن مسؤولين عن عيال لازم تعيش وتقبض آخر الشهر. برشار بن لبهان، صباح الخير. جديد كارول سماحة.

بتعرفوا أنا بشجع كل حدا عنده غنية ينزلها هلأ، لأنه العالم بحاجة عن جد تغير جو. شوفوا نحنا من أول يوم حكينا بشكل عادي جدا، بعدنا عن كل القصص البشعة اللي عم بتصير، قديت جاوبتوا معنا، يأست العالم، دبرست العالم، نهنا هي تستوت. هلو روبا. أميرة كمان صارت مع شغلة من وراء الفاكسان، يعني كتير عم شوف قصص بالنسبة لنا ما كنا عارفين إنه ممكن هالقد تغير لنا حياتنا حتى.

0: نور ليلي دهشر بالأي خبرية. كتير حكينا قصص.
1: بموت يا اخواتي فيه بغير ولا لا تبي.
2: مرمورة بونجور.
0: بونجور.
2: جود مورنينج شيخ نعيم.
0: اهلا.
2: يعني هلا الفاكسان الماضي اخذناه. والله الفاكسان هاي اذا طلع فاكسان بدنا ناخذه والله لنصير نعوي والله.
0: لألكن طلع هانتا كتير قديم بس عم بيدوّوا عليه إعلامياً هالفترة لأسباب معينة ما عم نعرف نحنا شو هي، فممكن يكون كتير عم عطينه أهمية زيادة ما بده لا فاكسان ولا شيء. إن شاء الله تكون هيك مش أكتر.

0: وذكرني
1: بدخلكم كن لاحظتوا انه كل مدة بيلهونا بشي.
2: صباحو نيرو.
1: صباحو.
2: امبارح كنت عم تحكي على زيت السمك بس كانش في احكيك.
1: ايه
2: كان جارتنا كانت وصفوا لها زيت السمك، صارت تقلي السمك تشرب الزيت القلي تاع السمك.
1: بس على فكرة زيت السمك بيوصفوا لحدا كتير ضعيف لأنه بيعطي قبلية مش بهالطريقة طبعا، بيفتح الشهية.
3: الساعة 2 بالليل زهقانة زهقانة والناس نايمين، طب أكلم مين في صحابي أهي أنا ما هيعمل.
1: مكتب السيد فضل الله يعلن أول أيام عيد الأضحى.
3: زهقانة والناس نايمين،
1: يعني الأربعة 27 أيار
3: الأربعة
1: الجاية اللي بعده، هات لنشوف نحن قديه. نحن 14.

0: رح نخبركم بعد شوي عن مهرجان فرح ببصليم، عن شيء كتير حلو رح بيصير بكرة الجمعة 15 أيار.
1: صباح الخير مرايك، كيفك اليوم؟
0: صباح النور.
1: أكيد أنا ضد الفاكسان وما عملته، وحتى زوجتي بشغلة جبروها كمان
0: ما خليتها
1: بوجن وما خليتها تعمله ولا بطريقة.
0: والله برافو.
1: سفر، في واحد يوقف سفر بهالفترة يعني إذا بده يجبروا الناس؟
0: إيه مجبور إذا سافرت.
1: صراحة كل اللي عملوا فاكسان يعني شو استفادوا؟ يعني عملوا ورجعوا انضربوا كورونا مرة تانية ومرة تالتة. بعرف واحد انضرب 4 مرات كورونا بعد الفاكسان. يعني مبيني ضحك على الدقون، ما فيها شيء فالصو.
0: أوكي.
1: وأنا صراحة أنا صار معي كورونا وكنت عادي جدا، عملت أكيد قعد بالبيت وكذا، بس سبحان الله أجسام الناس ما تأثرت بالمرة على الناس اللي ما تأثرت.
0: معك حق، بس
1: فأكيد ما بعمل أي طعم لأنه ببقى عندي ثقة فيهم كلياتهم المنظمة الصحة العالمية.
0: لا تعرف ما بدي هالقد اتوسع، بس بالنسبة لألي بقول في عالم أصرت إنه ما تعمل، بس كمان منتطلع حوالينا قديش راح ناس كانوا ضحايا فيروس قاتل شرس. لما

0: اسمعوا لي هالعنوان. قال دراسة بتقول تناول القهوة يوميا بيقلل عمرك البيولوجي بنسبة 5 سنوات وبيبطئ الشيخوخة. يعني بيقلل من عمرنا كيف إذا ببعد الشيخوخة؟ لازم تكون منيحة القهوة. بير وسام صباح الخير. مبارح كنت بدي أسألك والله، وبير شربل كمان عم يسمعنا، لازم أنتوا تفيدونا. لغيوا الباك فرنسي، لغيوا البروفي، شو اللغة بعد وشو المؤكد؟ فينا إذا كتبتولي أو بعتولنا فويس لحتى نحنا كمان نقدر ننور الناس يلي بعدها ضايعة. أنا بعرف إنه القهوة بنسبة خفيفة كتير مفيدة لكل الأجسام. قول هني مثل ما قلت البروفي الباك فرنسي لهلا التغوا على الأكيد. والباك ليباني البروفي فرنسي كمان أوكي. صحتين للي عم يشربوا قهوة. يا الله شو طيبة يا الله القهوة، شو فيها لذة. جلسات القهوة هي الطيبة. الباك ليباني بعد ما في شيء قرار محسوم أوكي. أنا بقول بستفزك هيك واستدرجك لتحكين ما أخذت الفاكسان للكوفيد ولا رح أخذ أي فاكسان تاني. سابين عم بيجربوا فينا.
1: ميرو أنا بعتذر فويس تاني،
0: ما يهمك.
1: الشاب اللي قال الأطباء بيعرفوا كل شيء، يعني بيعرفوا كل شيء، بس أنا من سني صار معي عارض كاردياك وما قدروا شخصوا حالتي ليش صار معي هالبروبلم.
0: نعم.
1: وقالوا لي خلص عارض ومرق. انا اصريت من بعد ما انا عملت شوية هيك سيرش ودراسات مع حدا ساعدني بهذا الموضوع
0: أوكي.
1: وسألنا كتير طلبوا لي. انا قلت لهم بدي اعمل هيدا الفحص. لا ما بتصير بحالتك بعمرك. اصريت انا على هيدا الموضوع. اصراري هيدا هو اللي خلصني. لانه بهالحالة اللي انا كنت فيها كل مليون واحد بتصيبه مرة بتصيبه شخص، وهالشخص كنت انا. يمكن
0: بدك حظك.
1: اصريت على هذا الفحص وبهذا الفحص بين هذا الموضوع اللي عندي اياه وانا ومشي حالي وصفى.
0: يعني الحمد لله على سلامتك. لا لا شوف عندي كثير اصدقاء وبيزعلوا مني اذا حكيت غير هيك لانه بحكي برا ضميري. كتر الف خيرهم وخاصه بكورونا، وكان دورهم كثير مهم، بس مش دائما الحكم ما بيعرفوا كل شيء. وبكورونا ضل في اشياء فلو، ضل في فويد بمطرح وقصص ما فهمنيها لهلا. بخصوص اللي بيقدموا باك فرنسي طلب حر يمكن يقدموا بسبتمبر، وهيدا شيء مش مقبول. مشان هيك اذا فيك تبعت لنا فويس كمدير مدرسه ومسؤول عن طلاب تعطينا رايك، ونحن عنا استراحه.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: To the music, Delta FM Lebanon.
5: بدي أعطيكم مجال تعطوا خبر لأهالي التلاميذ اللي عندهم تقديم كان التغى أو ما التغى ما نكون عارفين ثلاث دقايق من هلأ رح أتصل ببيروي سام حرب حكيته تحت الهواء وفهمت منه أنه في إشياء بعد كتير أخدوا رد منا واضحة فبيروي سام رح بركي يشرح لنا أكتر بعد شي دقيقتين ثلاثة من هلأ أوكي؟ إذا بتحبوا تعطوا خبر لحدا يسمع

0: Bonjour, bonjour, bonjour. أكيد أكيد أكيد لا.
1: بدل بونجور بونجور بونجور وأكيد أكيد أكيد لا شرحي لنا ليه ستة بونجور تمانة هيدا مين بيزين ليه لا
2: أنا من أول الأشخاص انصابت بالكورونا أول ما بلش هلا لا يدوق ولا حنان والله شفت نجوم الظهر لكن في فاكسين ولا شيء بس رجعت عملت 2 فاكسين بس يا ريت ما عملتهم
1: مثل ندمان
2: هلا مثل شي اختيار ضايع على الذاكرة معه
1: هلقات؟
2: سأليني السؤال بعد 3 دقايق اي 3 دقايق
1: انا ما في تركيز بتعرفوا؟ بس انا قد ما بحب شغلتي بركز على الهوا برات الهوا لا ما في تركيز كتير وحتى على الهوا في قصص مضيعه بنسيها
3: مين عليك قلبه باقي الا انا
1: بعيد احلى عمري يا حبيبتي

في فندق بلا يمكن هلا او عايده وانا عم بحكي ما انت جربتي فراقي كم سنه من اجمل ما غنى هاني شاكر رح يعملوا حفل تقبين بلبنان بس بعدها عم تندرس الاشياء اذا بدو يعيدها بعيدها هلا لا خلص يلا نتصل ببيروسام

0: بروي سامحر بصديقي بعرف ما بحب يطلع هوا وأسأل شي عنده أنه حدا هيك يمكن يقول له أو يجبره يحكي وهو مع باله، بس لأنه بغار عن مصلحة كل طالب لبناني ولأنه بحب شغلته مسؤول جدا جدا جدا اللي شرح لي تحت الهوا قلت له فينا نقوله للناس اللي عم يسمعوا، قال لي أكيد. فأنا أول شي بدي أقدر هالمسؤولية اللي عندك إياها وأشكرك وتنكيو على الثقة. بروي سامحر بكونك مدير عندك كتير معلومات مفيدة، يسعد صباحك.
1: يا هلا كيفك، ماشي الحال؟
0: اشتقنا لك.
1: نحن بالأكثر.
0: بعد في كتير أخذ ورد بالموضوع وبعد في أشياء منا واضحة.
1: صح، بعد الخبرية كتير طازة. نحن تبلغنا من يومين تقريبا بقرار الوزير مينيستير دوديكاسيون فرانساز بفرنسا.
0: نعم.
1: وهذا القرار بيشمل كل اللي بيقدموا باك فرنسي بكذا دولة عربية بقلب الشرق الأوسط.
0: أوكي.
1: وإلى جانب مالي.
0: بمالي حتى. نعم.
1: صح. أكيد في أسماء مش مذكورة مثل سوريا، مثل السعودية، مثل مصر، مثل الأردن.
0: بس شملون القرار.
1: لا ما شملون.
0: ما شملون.
1: يعني هن بدهم يقدموا.
0: عندهم تقديم.
1: صح. هلأ في المشكل مع الأشخاص اللي هن بيقدموا باك فرنسي طلب حر.
0: أوكي.
1: هؤلاء الأشخاص اللي بيقدموا طلب حر هن من خلال المدارس بينتموا لها، من إحداهم مدرستنا مثلاً، لأنه نحن أمولوجي للصغار وعم نصير أمولوجي للكبار يعني بعد سنة أو سنتين.
0: أوكي.
1: هن بيعطوها هذه البروسيدجر بتمشي بخلال هالفترة الزمنية وهذه فترة كتير منطقية.
0: نعم.
1: المشكلة اللي بدي طال هودي التلميذ إنه هن أدفولن فحوصاتهم لأيلول.
0: أوف، آخر الصيف.
1: آخر الصيف والفحوصات بدهم تقريبا جمعتين تيخلصوا.
0: بلشوا المدارس
1: تيطلع، بلشت الجامعات
0: والجامعات بلشت. صحيح،
1: بلشت الجامعات 100%. يعني ونحن دجا في عنا منسميه ديفيرجانس بين الباك فرنسي والباك ليباني، يعني في فرق بالمنهج. نحن منقدر نعلم شي بسيط من المنهج اللبناني للي بدهم يروحوا يقدموا كونكور ميدسين أو جيني، ولكن بضل في فروقات حوالي 7 فصول أو 7 شابترات بكل مادة أساسية.
0: كتار يعتبروا.
1: عن كيمات، فيزيك وكذا.
0: كتار.
1: يعني 100% كتار. كتار كتير. من زمان كنا نعلم السبت 4-5 ساعات وكنا نعطي 8 ساعة شي مرتين بالجمعة.
0: نعم.
1: فهيدا هلأ ما بقى عم نعمله، وهيدا الجيل بيشتغل يعطيه ألف عافية، ولكن ما بقى بيحمل الضغط اللي كان ينحمل من زمان.
0: غير جو، لأنه حرام ما فينا نحمله أكثر من طاقته.
1: غير متطلبات 100% وبقد اللي عم بيصير فينا بالبلد
0: طبعا.
1: فنحن اليوم في عنا اجتماع الساعة 10
0: أوكي.
1: مع المسؤولة بلبنان عن اللي بنسميها نحن لكوكاك أدجوانت. في عنا اجتماع على 10 على أمل نوصل لحلول تقدر تفيد التلاميذ، لأنه القرار اللي طلع لصراحة ما في منطق، ما في إنسانية، وما بيمثل التربية بصلة.
0: منه عادل للكل.
1: ومنه عادل
0: أكيد.
1: لأن ما بياخدوا تلاميذنا إفادات، وإذا الباك اللبناني بده يتقدم يعني كمان مجبورين هن يرجعوا يدرسوا ويقدموا على مواد هن مش كتير أخدينا.
0: بربيسام، وفهمت أنه في تلاميذ كمان معتصمين هلأ قدام السفارة؟
1: صح، وصل لي خبر أنه في تلاميذ معتصمين، وعم نحكي نحن تقريبا شي 1500 تلميذ اللي هن بيقدموا طلب حر.
0: نعم.
1: او اقل شوي.
0: اوكي.
1: ما عندي كتير معطيات بالنسبه لهالارقام، لا
0: يعني بشكل تقريبي. اكيد
1: اكيد اكيد.
0: شو رح الطالب اليوم، يوم حضرتك شو بدك يعني مطلبك؟
1: يا طالب بالعداله مثلهم مثل حيلا تلميذ بياكل اومولوجي، لانه نحن دجا بلشنا فحوصات.
0: نعم.
1: وحسب ما قريت انا بالقرار انه هو بحق له يقول باعفاء او الغاء قبل 15 يوم من انه تبلش الامتحانات.
0: اوكي.
1: ولكن نحن بلشنا، تلاميذنا قدموا فحصين.
0: يعني
1: عرفتي كيف؟
0: ان شاء الله يسمعوا لكم.
1: في شيء المفروض يسمعوا لنا.
0: في شيء منه منطقي كثير. صحيح.
1: نحن في كذا مدرسه كبيره نحن معهم بهذا بهالاطار كله سوا.
0: نحن بدنا نرجع نتصل فيك ونتواصل سوا التنين او الثلاثه او بكره بنقدر، اذا بكره فينا ناخذ من وقتك لنعرف شو صار.
1: الله رد، بس بعتقد اليوم ما رح يتقرر شيء، لانه اليوم بدها تسمع وبرجع الثلاثه رح يكون عندنا اجتماع تاني.
0: في اجتماع تاني، وعلى ضوء الاشياء اللي بتسمعها بيتاخذ القرار
1: 100%.
0: فيك تعطيني بس هيك رؤوس اقلام بس يصير معك خبر، نحن برجع نتواصل معك.
1: أكيد.
0: لكن بعد الثلاثه.
1: اكيد.
0: كثير بتشكرك بروي سامحرب، شكرا على كل هالمعلومات لانه الكل ناطرين
1: صوتنا وصوت التلاميذ.
0: لازم حرام لازم يوصل صوتهم. أنا بشكرك وإن شاء الله يكون نهارك حلو.
1: الله يبارككم.
0: منشوفك. Thank you. Bye. Bye.

0: العمر عدى.
1: طيب هذا الجريس انت عبوله بيجوا من الانيمالز من الفاره من الجردون
2: صح. في هيك
1: بده باكسان يعني في عندك باكسان ضد البشر البشر الحيواني يعني انا قصدي مش البشر العاصي
2: بعد ما جبروا الناس تعملوا فاكسان ويمكن يكون همروجة اعلامية مش اكتر اخذ كل هالضجة الاعلامية
3: صباحو ميرو نعيم
2: اهلا
3: كيفكم اليوم
2: تمام
3: يلا هيدي المشرح لإلك انت
2: لإلي
3: جاي لعندك غدوي قدام البيت حتى شوفك صبحي وقلبي هديت بدي اوفي لندورة وجيك تشوف بعمل هيدي الكزدورة صاير ملهوف حامل بايدي الصورة وبوسات قلوف انت عندي المشهورة واسمك غنيت
2: يسلم تمك كثير حلوة
4: موضوع ميرو
2: نعم
4: انا في سب صاحبي حكيم قال له بكره بس تعملوا الفاكسان شوف قديش بدها تموت ناس وشباب بالقلب وهيك صار بعد جمعتين مات شاب بيعرفهم بالخمسينات مات بالقلب قال له شوف بكره قديش بده يصير يموت ناس ما بعرف انا عندي شك كبير كان بالفاكسان انا عملت 2 ما اثر علي انا الحمد لله بس يعني اغلب الناس عم شوف انا عم بأثر عليها
2: اوكي أنا ما بدي أرزوم إنه عم بيموتوا صغار من الفاكسان ما بنعرف بس إحنا عم نحلل عم نحكي مع بعضنا على صوت عالي لما بيموت حدا بنقول يا عم هيدا ما كان بشي وقف قلبه عمل كريزة قلب ما بعرف يعني بعد الخبرية منا دقيقة استراحة ونتابع الفويسات اللي عم توصل كانت قبل يعني بس هلأ كتير عم يشكروا لي إنه طلعنا بيرو يسام لأنه توضحت شوي الصورة أكتر راجعين

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دبك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon
7: إني أحبك بعدد ما في الرافدين من قطرات وبحجم ما

شيخ سامي صباح الخير، بدك توضح لي ليه مش زابطه كانت هيدا AI صح؟ اسمعوا مكسر الدنيا.

حلو تخلقوا صوت وإحساس وأداء وموسيقى وتوزيع كله بـ AI، يعني شوي تاني منستغني حتى عن الفنانين. أنا طبعاً ضد الفكرة، بس منقدر نستمتع بأعمال حلوة من وقت للتاني ومنزق من الأصوات البشعة مرات.

0: يا رئيس هاد صباحك. أنا ما حأعمل الفاكسان أبداً، الله لا يوفقهم أصلاً. أمي توفت من وراهم.
1: يي حرام.
0: 20 يوم 25 يوم بالمستشفى على أساس معها كورونا، آخر شيء طلعت عم بتبلش لقطة الكورونا من المستشفى. الله لا يوفقهم.
1: حرام، الله يرحمه. شوفوا أنا ما عم روش إنه في فاكسان، عم قول إذا صار في فيروس غير هانتا حتى بتعيدوا التجربة زيتها أنه ينعمل فاكسان لواحد يخلص حياته. بس شوي تاني رح غير السؤال لأنه ما أرجع أذكركم بمرحلة كتير بشعة ما بدي.
2: بوجور ميراي، بوجور نعيم. قلت بالنسبة للكوفيد عملنا الفاكسان، عملت أنا الفاكسان كلهم كاملين وما صار معي شيء، وما صار معي حتى خلل
1: الحمد لله
2: أو شيء أو شيء ولا شيء ولا شيء أبدا أبدا أبدا. بس كانوا نعرف من بعض الأطباء إنه إذا في خلل بالجسم ما ظاهر بتصير الفاكسان تظهره.
1: أي وين في بوان فاب نقطة ضعف بالجسم تظهره. حلوة كتير الغنية، مشان هيك عم ناخد كل الآراء. في ناس عملوا الفاكسان ومبسوطين وراضين وسافروا، ما أحليهم، سهلت حياتهم يعني.

0: حسب اليونيسف قال ضغوط نفسية ل 770 ألف طفل لبناني بتشمل القلق والكوابيس مع تدهور بالصحة النفسية. هو الحرام مدمرين نفسيا، شو ناطرهم بعدين؟ السؤال.
1: وأنا اللي قلبي ما كنتش أعرف.
2: بونجور ميراي.
0: بونجور.
2: كمان لازم نعلي الصوت ونحكي بخصوص زيادة الأقساط المدرسية.
0: صحيح.
2: من هلا بلشوا يحكوا
0: 30% بتصور
2: زيادة أقساط كتير قوية.
0: حرام الناس.
2: يعني ما بعرف الواحد شو بده يلحق لا يلحق، إنه ما عم بفهم على شو هالقد بعدهم عم بزيدوا ليه؟ خير شو في يعني؟
0: معك حق، لأنه السنة الناس اشتغلت لتدفعوا للمدارس والجامعات. صراحة
1: عيوني مشتاق له على قلبي.
0: تعرفوا ثاني سؤال بيقول، بدي أشوف إذا راح تسيبوها، أكتر عمر بتبقوا أنتوا مبسوطين فيه، يعني بتبلغ السعادة ذروتها أي عمر؟ وهيدا حسب دراسة بريطانية. هات لأشوف شو بيطلع معكم أجوابي. بعد شوي على 9:15 رح نتصل بأبونا توني الحاج موسى تنحكي شو رح يصير بكرة ببصليم. محتاج الواحد هيك يغير جو من وقت للتاني، يحكي إيمان، يحكي صلاة، يحكي قصص حلوة.
3: بونجور ميرو، كيفي؟
0: بونجور.
3: بالنسبة للفاكسان أنا عملت الاثنين. ما أثر علي، بس صراحة نحن عم نلاحظ في نسبة وفيات بأعمار صغيرة. ما بعرف إذا حدا غيري، بس أنا وأصحابي يعني ملاحظين هيدي الشغلة، وعم نشوف كتير على السوشيال ميديا ما في غير شباب وصبايا عم بيتوفوا بعمر صغير وبالقلب عم بيكونوا هيك مثل هيدي سكتة قلبية يعني. فإذا صار في فاكسان تاني أكيد أكيد لا أنا ما بياخد. بونجورني،
0: يسعد صباحك. بدنا نسجل أنا ونورا بيرثدي لراغي، بدنا نعيم نلحق هلا قبل 9:15. أوكي.

0: بس تصير جاهز خبرنا.
1: موضوع المراية كيف
0: من نورة رح
1: حتى البروفيل الليباني بعد ما طلع قرار رسمي إعلان يعني عم يحكوا نقلا عن
0: مزبوط,
1: بس إنه قرار رسمي بعد ما حدا بعت لنا, بعد ما حدا قال إنه التغى على الآخر وبس فحص المدرسة.
0: سمعت بيرويسان؟ ما بعرف, هلا برجع أكيد بوضح لنا أكتر بكرة بعد بكرة. ثلاثة ماكسيموم. منبلش مع الست نورة, شوف شو عندها شي تقوله قبل ما أنا أرجع أكمل وأشرح.
2: أحب أقول للإعلامية رغدة شاهوك
0: كريم
2: يوم ميلادها طبعاً, كل سنة وأنت طيبة
0: كريم نور,
2: وعيد ميلاد سعيد يا رب, وعقبال مليون مليون سنة, ويا رب دايماً تبقي في تقدم وفي نجاح
0: يا رب,
2: ودايماً كده تكوني في أحسن حال وفي تألق, وربنا ما يحرمني منك ابدا ابدا ابدا يا رب. وبجد يعني انا اكتر انسانه بعتز ان انا عرفتها فعلا هي الاستاذه رغده شلهوب, واحنا اكتر من الاخوات. وبجد والله يعني يمكن احسن حاجه حصلت في حياتي كلها ان انا عرفت الاستاذه رغده شلهوب بجد. يعني ربنا يديم معرفتنا دي دايما يا رب, ودايما نفضل مع بعض كده وما نبعدش عن بعض ابدا ابدا ابدا ابدا.
0: مهضوم كريم.
2: ويا رب ما نشوفش في بعض اي شر ولا اي اذى
0: صلى لا,
2: وربنا يبعد عننا عين الحسود بس كده.
0: خمسه بعيون الحاسدين على لبناني كريم, ولا ألز من هيك. رغوده معجوق من الصبح صدقي, وعم بشوف الصور وشو بده ينزل وشو بده يكتب. حبيبتي انت بمصر, بس انا رح ودي لك هيدا التسجيل والفيديو. ونورة اللي عم بتسجل, نورة بتحبك كتير بس مش قدي. مين بيزيد؟ حبيبتي صديقة العمر اللي بتفهمني, اللي بشكيلة اوقات الحلوة مع بعض, الاوقات المرة مع بعض. اكتر حدا بحسه مثلي بمطارح بيفكر, نستحلي نفس الاشياء مثل ما انا دايما بقول. هيدا دليل قديش في تقارب بالارواح. ونفس البرج, بحبك قد الدنيا, ورح ابعت لك لحتى قلك انه ما بيمرق عيدك حتى ولو كنت بمصر ومعجوقه. هلا بتصور انه بنبلش نهاره هيك على السريع, رح تنبسطي بس تسمعينا. فثلاث بوسات مني, من كريم ومن نوره. لاف يو رغوده.

0: صباح الخير. شفت ستوري اليوم لراديو دلتا على الواتساب وشفت في ألين خلف بيري شيخ نعيم، وهلا عرفت مين صاحب ابو ضحكة جنان. تحية لنعيم انه دايما متغزل بميري. فيروس هانتا صعب ينتقل، مش مثل فيروس كورونا هو بينتقل من جرادين للإنسان من وراء البيبي، ومن هيك بيفسر الواحد ليش السفينة اللي كانت مسافرة سياحية دايما سفن فيها جرادين أكتر من ما نحن متوقع. بس بيكون مخفيين بمخازن معينة.
1: تخلك ربنا ليش خلقون هني والفيران مقرفين بشعين وجودهم ما قلوا طعامي عن جد. شوفوا بفرنسا شو في جرادين. توني صبحنا عليك.

0: عندي كانسر ومنعت السفر في أصل السفر اثنين.
1: سلامتي.
0: وابني بالجامعة جبروه يعمل الباكسان ولا أنا عملته ولا خليت ابني يعمله. قلت له إذا بكفل من الجامعة منفل إذا بنفرضوا علينا الباكسان. نحن حرين بجسمنا.
1: عم تحكي عن قبل صح؟ وهلأ صرت منيحة؟

0: برتوني الحاج موسى صار معنا، هو كاهن رعيد سيدة النجب صليم، تنحكي عن زيارة سيدنا بكرة إلى يعني المنطقة اللي أنا كتير بحبها بصليم، بحب رئيس بلديتها وبحب ناسها، بحبك أبونا لأنه بعرف قدي عندكم نشاطات. يعطيك ألف عافية، يسعد صباحك. مش أول مرة بتكون معنا باتصال.
1: ايه عسلامتكم عسلامتكم، تحياتنا لكم.
0: هيدا شيء بيشرفنا على كل حال.
1: طول بعمرك طول بعمرك.
0: أبونا كيف التحضيرات لبكرة وشو رح يصير؟ خبرنا.
1: ولا ست مراية، الأجواء اللي عم نسمعها هلأ بالمقابلات عم تعمليها عن هالأجواء المؤلمة بالعالم.
0: نعم.
1: نحن عم نجرب هون نعمل شوية رجاء وأمل ضمن هالأجواء الموضوعة بالعالم.
0: ومساحة فرح تكون.
1: ايه امين. عنا هلأ تحضيرات لزيارة سيدنا البطرك بكرة، غبطة أبينا السيد البطرك بشارة الراعي لرعية بصليم. تتضمن الزيارة، هي زيارة رعوية.
0: نعم.
1: رح تبلش الساعة 4:30 بمستشفى الشرق الأوسط، رح يزور غبط المستشفى ويناول المرضى ويعملوا الاستقبال بالهول بالمستشفى.
0: نعم.
1: بيرجع بينتقل على الساعة 5 في مركز الموسونير الراحل توفيق بو هدير، مركز اجتماعي.
0: نعم.
1: عمله خيو رجع من بعد وفاته استاذ ماجد،
0: الحقيقة للزميل ماجد بو هدير طبعا أكيد.
1: هالمركز هو مستوصف وعمل اجتماعي كتير حلو، وإن شاء الله هيك بالمستقبل يكون شعلي بهالمنطقة
0: بإذن الله.
1: يرجع من بعد منه الساعة 6 في عنا لقاء بكادرية مرجريس، مرجريس للروم الأرثوذكس وبصليم.
0: نعم.
1: الكادرية الرائعة بهيكلة من جوا وبالخارج وبشعبها، راح غبطوا باستضافة المطران سوين موسي راعي برشيد جبل لبنان، راح يكون بضيافته بقلب الكادرية، منصلي نحن وياهم ومنرجع الساعة 7 للقداس السنوي اللي عم نقومه كل سنة ببصليم قدام مقام مريم عند أقدام الصليب، هالمقام اللي عم نسعى حتى يكون على الخريطة السياحية بلبنان، مقام كتير حلو الصليب وقدامه مريم للي مأخوذ من إنجيل يوحنا الفصل 19 وقت كانت مريم واقفة عند أقدام ابنها وقت صلب يسوع على الصليب.
0: نحن وطالعين سوري من نهر الموت منقشع التمثال الحلو منور الدنيا.
1: ايه وعلو الأربعين متر منه هين.
0: نعم.
1: مقام انشغل بحرفية قدمه أستاذ بعدين هيكل المهندس، ومقام فعلا هو مميز مش بس في لبنان بالعالم كله، ما في حدا معمول مثله هالمقام، مريم قدام ابنها على الصليب.
0: شو حلو.
1: هذه دعوة من خلالكم لكل المستمعين انه يشاركونا بهالفرحة الكبيرة بكرة بهالزيارة التاريخية لسيدنا البطرك. القداس بيكون الساعة 7 بالباحة الخارجية
0: إن شاء الله. التأسي يساعد أم بلانير أبونا رح تكون قاعدة برا.
1: ايه نعم
0: برا. معليش ربنا بيسيسر.
1: ايه أكيد نحن كلنا ثقة بأمنا مريم، هي رح تشفع فينا
0: طبعا طبعا
1: وتسهل الأمور كمان.
0: فالدعوة مفتوحة لكل الناس بكرة يشاركونا، أنا رح أكون معكم الله راضي.
1: ايه أكيد نحن بانتظاركم وبانتظار الجميع.
0: بتشرف
1: يكون هيك علامة رجاء بهالزمن الرديء اللي
0: عايشين. صحيح صحيح. مشاكل كترت، الحروب كترت، فنحن بس بحاجه انه نصلي ونقوي ايماننا هالفتره.
1: امين امين ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي لك.
0: كل التوفيق والنجاح بكره بكل هالاشياء اللي رح تنعمل ابتداء من الساعه 4:30 ببصليم، وربنا يبارك كل خطوه وكل مبادره بتطلقوها. ابونا شكرا على المعلومات وبنشوفك بكره ان الله راد.
1: الله راد.
0: شكرا شكرا. ميرسي. باي باي. استراحة ونتابع.

0: صديقتي، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع Energy Bridge موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير، الإنترنت عندك لح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك. هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا. هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر. هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
4: To the music, Delta FM Lebanon.
5: ميري أكيد ما في نسبة، أكيد حبك لراغدة أكيدك أكبر بكتير عشت عمر أنت وياها. أنا ما رح زيد عليك وعلى كريم
6: حبيبتي.
5: أنا بس محب إلا لرغيدة عقبال 100 سنة ومن نجاح لنجاح أكيد مثل ما كل سنة بتمنى لك، والله يوفقك بكل شيء. أنت شخص كتير طيب وحبوب ونحن كلنا منحبك
6: في هذا المكان.
5: العربي كله بيحبك.
6: هي
5: مصر
6: أكيد.
5: فيك
6: دنيا كلها
5: ربنا بيسمعك بكريم لحتى هيك تتحقق أمنيته من أول وجديد. كل سنة حلوة عليك وعلي يا رب. بوسك أنا من كل قلبي.
6: مش بس مصر، الدنيا كلها بتحب على هضمتها وده هي عفوية. في مرات بس تحبي هالقد شخص يكون هالقد صديقك بالحياة، بتصير تغاري من الكل إنه ما حدا بيزيد على المحبة ويزايد، بس أنت بنوع خاص محبة نورة بتجنن بتاخد العقل. حبيبتي بوساتي إليك. لكن الدعوة للكل بكرة ببصاليم تشاركوا، أهل بصاليم فرحتهم. يا ويلي أنا شو معجوقة والكل عم يبعتولي تحت الهواء ولا رح في اسمع حدا قبل 11. خلص رح اطلع بس بالإكرام ما بدي اطلع بالتليفون.
7: بونجور.
6: بونجور.
7: تمام.
6: ايه.
7: هلا صح غلطنا واخذنا الفاكسان وقت كورونا بس ايه؟ لانه كنا اول مره منشوف هيك وضع.
6: شيء جديد علينا كان صح.
7: بغض النظر اذا الفاكسان منيح او لا ما بقى ناخذ، بس كمان خلينا نعرف انه الجسم اقوى آلة ذاتية إذا اهتمينا فيها لحالة بتطب بحالة بحالة. خلينا ما نحط نحط بعقلنا أوهام إنه الفاكسان عم يقتل الناس والفاكسان عم يعمل مشاكل ومدري شو.
6: أوكي.
7: بس إنه صرنا نعرف إنه هيدا
6: طيب.
7: الأشياء ممكن تكون من صنع الإنسان.
6: يلا اختصار يا جماعة، أول شيء مطلوب اختصار نوصل المساج سريعا. نحن يأسنا العالم بقصة الفاكسان وما الفاكسان. أنا غيرت السؤال، يعني رح الفويسات اللي وصلوا قبل ما رح ناخدون من ناخد ابتداء من هلأ. إذا ما سمعتوا الصوت كونوا بعتوا مرة تانية. السؤال تغير، بأي عمر الإنسان بيعيش ذروة السعادة؟ عرفتوا من اليأس رحت للبسط والكهف. خلصنا فاكسان. ما في بنت أخدت معي غلوي. برأيكم أي عمر؟ لأنه في دراسة إن عملت بريطانية وحددت هيدا الشيء.

0: قالوا مرحبا. فنعيم رح نعتمد انه اللي بيوصلوا بس هلا، شو رايك؟
1: انا من اول قالوا بونجور مدام
0: ميراي،
1: بدي اعلق على ثلاث اشياء على السريع.
0: يا لطيف.
1: بخصوص الاصوات البشعه
0: ايه،
1: وحياتي كل اللي بغنوا عم يشتغلوا
0: او التاك
1: بتلاقيهم كلهم ماشي حالهم.
0: مهضوم.
1: بخصوص الفاكسان، والله اكلنا الضربه اول واحد صار نص العالم ضايب الزهايمر، ما حدا عم يتذكر اسمه ايام.
0: والتالي تشغله.
1: وبخصوص الاولاد تبع العايشين بكآبة، ما الشعب اللبناني كله عايش بكآبة
0: مع الاسف، هي
1: وقفت على الاولاد
0: مع الاسف،
1: من الكبير للصغير مياسي حياته.
0: بس حرام الاولاد، ما ذنبهم بيني وبينك. بس قدي انت دقيق الملاحظة انه انا قلت الكلمة هيك. مرقنا غنية بالاي اي عم قول انه انا بفضل يكون فنان، عم لاحظ كيف عم بيعبر احساسه، فكر بتعابير وجهه. رحت قلت يلا انه عم نسمع شيء حلو مدروس احلى من البشعين اللي عم بيغنوا، فما مرقت الخبرية. حبيتك.
2: مستحلي قلبي مع الحلوين دون جوان مثل اللي رايح على الصيف.
0: هون قادرين نضبط الوضع يعني.

0: بونجور ميراي، بونجور نعيم. أنا بحس أحلى عمر للإنسان هو ببلش بال35، لأنه قبل ما بنكون واعيين على الأشياء اللي بنمرق فيها. ب35 بحس إن كان المرأة أو الرجال بيصيروا كتير أكيدين من الأشياء اللي بيحبوها وطموحاتهم وبيحبين يعملوه.
1: أوكي.
0: بقى ومن بعدها أنا هيك بلشت معي، ما بعد حسيت بال35.
1: بس أنا غير سؤال،
0: وعرفت شو حابة ورجعت كفيت علمي من ال35، وهلأ أنا بال50 وبيزور.
1: هيدا السؤال طرحته قبل،
0: وحبي للحياة.
1: الله يعطيك قد نوايا قلبك. بس أنا غير سؤال صراحة، بس باختصار قولولنا بأي عمر بتعيشوا ذروة السعادة، بتكونوا مبسوطين بالحياة؟ بس هيك، مش انه امتى نكتشف حالنا، امتى منحب مزبوط، امتى لازم نتجوز. انا هول تفاصيل ما رح فوت فيهم لحتى اللي عم يسمعونا ما يفكروا انه هالاسئله لا، بس جواب باي عمر بتلاقوا الانسان بيعرف يكون مبسوط بالحياه ستو. بس طبعا اللي قلتي كتير حلو. يعني بتعرف الاشياء اللي بتفرحك شو هي؟
0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: مع انه الواحد هو اذا بيعرف يبسط حاله باي عمر، بس الاربعين لعند المراه، انا لانه بعرف عند المراه هو افضل عمر واحلى عمر بتنبسط فيه.
1: هلا منشوف.
0: لانه بتعرف شو بدها وبتعرف تتلذذ وبتعرف شو بيبسطها.
1: اوكي ميشيل، ميشيل اشتقت لك كثير كثير، عم تقلي كمان بعمر الاربعين. عمل دراسة وكتير دقيقة بلندن عن هيدا الموضوع، بدي روح لعندك الجمعة الجاي، بس مهم ما يكون في شتاء. شمسات كل ما في منهم صراحة، شمسات بيروت دايما غير. شوفوا ريفيارا فينا مسموح نعمل دعاية، لأنه دايما نحن وانتو وحدة حال. ودوماج كنا عاملين مشروع كتير حلو برمضان، وأنا وإلي على أساس ننزل وخططنا وزبطنا، ما طلع كل شيء قد التوقعات. يلا بتقطع، منرجع منخطط للمستقبل القريب أنا والزميل إلي مرهج قصدي.

0: بونجور ميرو، كيفك؟ سافا. ليك العمر اللي بتضل تبطل تفرق معك مين بيزعل ومين بيرضى
1: كمان مش هيدا السؤال. مش هيدا السؤال،
0: ما في شيء بيحرز، بعيش حياته مبسوط يعني. اكيد بس
1: أوكي.
0: مش قبل 30 40 تا واحد يحس انه ما حدا بيحرز يزعل كل مين.
1: بين 30 40 في 10 سنين
0: بعيش حياته مبسوط.
1: خرب ذوقك، عندك 10 سنين بين 30 وال 40، بدك تحددي لي رقم؟ رح نحط 40. امتى الانسان بيقدر يقول ويعرف ويكتشف انه هو مبسوط؟ نحن حددنا المرأة.

0: غيره. اذا بدك تغيري السؤال
1: ايه؟
0: اسالي لي هالمستمعين
1: غيرته.
0: واحد معه مبلغ بيفتح بزنس، بس مش انه هالمبلغ يفتح بزنس واو يعني مبلغ بيفتح بزنس، شو اعطوني افكار شو بينفتح بهيك ايام بهيك كساد اقتصادي بهيك بلد بهيك اليوم، شو ممكن نفتح شيء؟
1: سالته من شي شهر
0: ويمشي.
1: انا مبسوطه بالسؤال كتير صراحه، وهيدا السؤال انطرح من شي شهر شهر ونص. قلت لكم ببادجت صغير شو ممكن ينفتح مشروع بلبنان على قد حالنا، يمكن ما انت ما ثاقبته كنت على السماء.
0: يعني I think لازم الواحد بين الفورتي والفيفتي يكون مبسوط، يكون حقق شيء، بلش يستفيد وبلش يرتاح، كبروا أولاده. إذا فاتح بزنس المفروض يكون عم بينتج صار مرتاح. هذا المفروض، ما عم نحكي على لبنان.

0: بونجور، كيفكم؟ أنا بحس فوق 55 لأنه بتكون الست خلص يعني جوزت أولادها وعم تعيش بقى هي حياتها وعم تشوف أصحابها وعم تظهر هي وياهن وعم يعملوا بروجرامات سوا. هيدا خلص عملت اللي عليها وبكفي هالقد.
1: أوكي. أنتوني بلندن عملوا دراسة بيقولوا بهيدا العمر بتقدر المرأة تكون كتير مبسوطة، خلص بتعيش السعادة بذروتها. بأي عمر برأيكم؟
2: صباح أميرك
1: أهلا.
2: طالما أنا عم بسمع صوتك هذا أجمل.
1: يا عمي

0: أي عمر نحن عم نعيشه بشكل أفضل أو سعادة أكثر، أكثر عمر هو قبل المراهقة، الطفولة، أكلين شاربين نايمين مغطيين مدفيين مقنشرين ومعبوطين معبطين، بعد منها تختفي هذا النوع من الهنا والسعادة لحد ما ترجع سنة النضج، يعني عم نحكي بين 35 والخمسة وخمسين، لأن هنيك بعد برجع بيجينا مشاكل بعد ما ننضج كتير، بيجينا مشاكل من نوع تاني هي بدنا نحافظ على صحتنا. فبعتقد أنه أنا عم عيش هلا العمر الحلو يلي هو بين 35 والستين.
1: عم تفلسوا شو بقولوا، تفلسوا الأجوبة بس ما بيأثر، خدوا راحتكم.

0: بونجوركم. ذروة سعادة الإنسان من وقت اللي بيخلق لعمر 6 سنين، هيدي أجمل سعادة لإله للإنسان، وبعدين بصير عنده كمان عمر تاني بعيش بسعادة هو بعد 80. أنا هيك برأيي، لو ما بيعطى الهم شي بعد 80 وقبل 6 سنين بيكون مش عتلين هم شي.
1: نحن حددنا المرأة أول شي، تاني شي عم تبرموا حول السؤال، عم تبرموا برم هيك. ذروة السعادة المرأة بتعيشها بأي عمر؟ في أبسط من سؤالي؟ بتضيعي حبة حبة، وأنا مصرة عليه إيه؟

0: بونجور ميراي، اول شيء بتنورينا بابصاليم
1: حبيبتي.
0: بكره.
1: شكرا شكرا.
0: ثاني شيء انا بقول على الأربعين هيك في نضوج وتغيير تفكير كامل مكمل للشخص، وبخليه يحس انه هو تغير كتير، نضج كتير، صار فيه يقرر شو بده وشو بيبسطه بالحياة. فاكيد بيكون بغير مود وافكار واكيد مبسوط اكتر.
1: اوكي.
0: بالنسبة للبزنس الناجح اكتر، فانا بتصور كل شيء بخص الاكل هو
1: عم يزبط
0: شيء ناجح.
1: استراحة العشرة قلت تلت، خلونا بموضوع العمر لأنه قصة البزنس طرحناها من شهر مش كتير زمان. يلا راجعين.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76
0: Back to the music Delta FM Lebanon.

0: يذكرني بشيء، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شيء. لو تغيب الدنيا عمرك ما يغيب، شوف حالي آه من نظري عليك. الأماكن
1: والله
0: الأماكن الأماكن

شو هالحنية بالصوت؟ شو اسمك؟ ما عندي الاسم. كتير حلو صوتك، كتير. أم وليد ست وفاء طرباي، الممثلة الأديرة ولأبواب أيقونة الفن بلبنان، نحن من عيدك. هلأ ما فينا نروح كلنا كلجنة كتار بالزمن الجميل، بس دكتور هرعتش ما حب تمرق الخبرية هيك مرور الكرام، فكانوا هيك كم شخص عم يحتفلوا فيك ببيتك بجبال، وإن شاء الله يعني بتعرفي لو ساقبت كنت انبسطت كتير لو رحت. عارفوني معجوقة الجمعة الماضية كتير وهالجمعة بعيدة، بس بدي أتمنى لك العمر الطويل ودوام الصحة يا رب. ببعت لك بوسات وليد، بكل الأحوال ما عم بيقصر، دايما بيطمنا عنك. Thank you دكتور هراتش على هالمبادرة، ما بتنسى حدا وما بتنسى شي، فظيع. شكرا لذوقك الرفيع ولمعاملتك لكل هالناس يلي لازم كلنا نقدرهم، ما ينتسوا، نمرضوا، نقعدوا بالبيت، نتوقفوا عن تقديم الأعمال حاليا، بس أنا بعرف رح ترجع تمثل وترجع أحلى وصحتها تكون أفضل يا رب. فكل التحيات لسيدة وفاء طرباي والفنانة الأديرة وفاء طرباي.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور
0: نعيم. ما في عمر نحدد، مجرد ما الانسان ينصاب بالالزهايمر خلص بيمشي الحال بصير سعيد.
1: لا ما هو إلا في دراسة عملت وحددوا عمر للمرأة لحتى تكون بذروة السعادة.

0: تتجوز.
1: نشوفها لماريلين عمال بمقابلة مع شخصين كتير بحبهم، إليسا وبنسى اسمه للشاب، بس ولا أطيب ولا ألذ. حبيتها، حبيت إنسانيتها كتير، وقدي عفوية وصادقة.
2: بونجور بونجور ميرو،
1: بونجور
2: نايم، صباح النور، ألف ألف بونجور. بس طلب صغير إذا ممكن.
1: خير؟
2: إذا عندكم أي اتصال
1: بمين؟
2: بالعملية عم نطلب،
1: أكيد
2: نحن عندنا ثقة فيكم.
1: ولا يهمك،
2: أي اتصال بوزير الأشغال بليز، قبل ما يدهن لنا بطرقات أبيض العلامات الفلاش ويمين وشمال، يسكر لنا الجوار بليز. إذا عندكم اتصال معه سياراتنا ما بقى تحمل
1: صراحة،
2: الملح صلحها ما حوقفها
1: كل طرقات لبنان
2: قبل ما نشوف الطرقات كلها تسكرت الزور.
1: يعني ده الصراحة عم يشتغل، بس نحنا كمان إذا بدنا نحكي على صعيد لبنان في كتير جوار، طرقاتنا محفرة، سياراتنا عم تتكسر، والله يعين العالم. يا ريت قلت لي أي منطقة عم يعملوا هيك إشياء هلأ.

0: في شخص امبارح من يومين بعث لنا تسجيل من مقابلة زياد رحماني عم نحكي فيها عن صبحي توفيق بدوره آلة جوني الصديق، وحدا اتصل قال صبحي خوتين بده هيدا المقطع. نحن عنا يا نعيم بليز المسيو إذا على السمع يرجع يبعث لنا، هو بعز علي صبحي كتير وحب إنه زياد حكي عنه، ما بيعرف ولا كان حدا مخبره قبل، فقال لي طار عقله.
1: بونجور بونجور ميراي،
0: أهلا.
1: بالنسبة لي هو عمر 50 اللي بتخف فيه الضغوطات على الأهل
0: وبعيش مبسوطة،
1: العمر اللي بيقعوا فيه لحياتهم وبعيشوا سعادة حقيقية.
0: بدي أقلكم شي، المدام الوحيدة اللي قربت من العمر يلي حكيوا عنه بالدراسة تتذكر مين بعت لنا الفويس؟ أوكي، كتير حبيت انه الفنانين مثل ادم، كارول سماحة، ناجي القصه هلا بتصور عنده شيء جديد، اليسا ما بقى رح يمتروا، خلص بدهم ينزلوا اعمال لانه العالم بحاجه تسمع اشياء جديده وبحاجه تفرح وبحاجه تغير جو. حكي فيه عن صوت ملحم زين وحكي انه بحب صبح توفيق.
2: بونجور ميرو،
0: بونجور.
2: والله أحلى عمر وقت تكون جابتها مليانة، بتضلها موردة،
0: بنضلها مبسوطين.

0: براي بخبرك الخبرية وتتحكي مدام عم نحكي عن الذاكرة والضياع وهيك. مرة قلبت هيك وقع حرزانة
1: ايه
0: اجت مرتي على الضجة
1: ايه
0: عملت حالي فاقد الذاكرة اول شيء 3 ثواني 5 ثواني
1: بعدين
0: ويلي اضحك ويلي موجوع ولا انت مين
1: وهي عاشتها حرام انه انت موجود ومش موجود. بس شو صعب الانسان يكون عايش معكم ما يعرف افراد عائلته. صارت مع اصحابي حرام امهم ما تعرفهم كل مده تقول له انت مين شو عم تعمل هون ترجع حرام تتذكر. كتير صعب يا جماعه.

كتير نجوم ونجمات برا رجعوا هيك يجددوا نشاطهم ويعيدوا قصصهم الحلوة بأفلام جديدة بالعمر يلي هني هلأ كبروا فيه مفروض. بيعرفوا انه في نوستالجي لمرحلة معينة عند كل العالم بحبوا يرجعوا يشوفون سوا.

0: يرجعنا وحيد. صباح الخيرات.
1: شو هالحلا. Thank you. الله الله الله.
2: في فمك الجميل في السعادة للشقي.

0: لك روح الله يحميك يا بدر، الله يحميك ويحمي هالصوت اللي ما في مثله.
1: حلو صوته،
0: بحب صوته،
1: حلو صوته جد. شو رأيكم بهالأغنية؟ وبعد عندي التسجيل اليوم اللي اتصلنا بجورج، قلت له في كلمة بتشخشبنا وبعتها بصوته، رجع ابعت لك الفويس لحظة.

بس من بعد ما تخلص شكله رجع كانون ورجع الشتاء، يعني أجواء كانون يلي عشناها 6-7 أشهر بيكفينا خلص.

0: فيك تطلع الفويس نعيم صار هو بس صوت جورج يعني ايه هيها
1: كلمة الحسون غرد بحقل تشيح ودخلك

0: جديد تيارا شطارة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

مكملين معكم صبحيتنا وصارت الساعة 10:03، يعني باقي حوالي ساعة من الوقت، على أمل تكونوا بكامل نشاطكم وحيويتكم ومبسوطين ومتسالين. انعمل دراسة بتقول المرأة بتوصل لذروة السعادة بعمر معين، أي عمر ممكن يكون؟ أنتم بالنسبة لكم شو رأيكم بالموضوع؟ أي عمر؟ هات لنشوف.

0: الزمان اصبح العالم جريح، أنا بيديك بأمان، قلبك الحب الكبير اللي ظلن بوروده، أدعو ربي وارتجيك، ربي لا تحرمني منه.
1: صعبة الغنية. شكرا. بعد شوي بدنا نطلب حب مرتك بس، لأنه في شيء كتير مهم بتكون تسمعوه. ولا تذكرت غنية بفتكر لكارم محمود أو عبد الوهاب مبارح.

0: تصور عبد الوهاب نعيم، انت لازم تعرف اي وحده بحب، ممكن مطلع وممكن اول كوبليه لازم يجددها، وضروري هالغنيه راهب
1: سيدتي الجميله ممكن تسمحيلي
0: غيرت.

يا أيها السادة، أيها الرجال، أيها الأصدقاء، إذا بتسمعوا نصائح زوجاتكم بتحققوا نجاح أكبر بالحياة. مش أنا اللي بقول، وين الغني نعيم؟ الدراسة هيك بتقول. رح أرجع لكم وعيد وكرر، الأزواج اللي بيستمعوا لنصائح زوجاتهم بيحققوا نجاح أكبر بالحياة. ممكن لأنه بتخففنا أنه هيدي نصيحتها كانت. إذا هو قرر بتصير بتخربت المشروع كله شي نفسي ولا لا ما بعرف. فاسمعوا شو بيقولوا لكم، مش بس حبون، سمعولن. هون عم بقلكن الصبوحة حب مرتك بس.

0: تحب مانتا.
1: بونجور.
2: أنا بالنسبة لألي المرة يعني ما في عندها عمر محدد.
1: لا نعمل دراسة مع مقول
2: عادي بس تحقق اللي هي حطته براسها إن شاء الله من عمر 30 40 لما بتوصل للحلم اللي بدها إياه يمكن هيك بتصير تحس بالسعادة.
1: لا بس بليز أنا ولما يعني عم قول دراسة عم حدد إنه ما فينا هيك نشطح بالخيال. في عمر معين حسب الدراسة بيقول إنه المرأة بتوصل تكون بذروة سعادتها. عم اسأل أي عمر؟ عملتوني اليوم هيك عملتولي جلطة على ملتي الشمال بس خفيفة بعد. لا بس يتغير صوتي وقولوا جلطة على الآخر إن كنت تقصد قتلي لأنه لهلأ ما حدا صاب الهدف ولا جواب بلا اثنين ثلاثة تم أظلمكم. لما زوجتك تحط هيك راسها على كتفك وتسألك بصوت ناعم في وحدة تانية غيري بحياتك تذكر دايما انه الجواب منه مهم المهم دقيت قلبك ما كتير تزيد لانه الله يقدرني على فعل الخير. محتال المرة بتعرف كيف تسأل وشو تعمل كيف تتصرف.

0: قال يلي بيوهب روحه للماضي بيسرق المستقبل من حاله.
1: انت وعم تفلي ما تبرمي صوبي، خايف بهاللحظة يوقع أنا قلبي. بونجور ميرو.
0: بس هالقد؟
1: بونجور نعيم.
0: بس هالقد يا بخيلي؟
1: لأنه بعدني مقصرة معكم أكيد وعم طول لشارك، بس كل ما بيصير لي كون على السما كون أنا المحظوظة أكيد.
0: Thank you أماندا.
1: كرمال السؤال اللي سألتيه عن إيه؟ الأجمل أكتر وقت سعادة أو إيتاب بحياة المرأة، بتخيل رح يوافقوني كلهم بعد الأربعين. الأربعين موضوع بتفهمي حالك أكتر
0: بعد الخمسة وأربعين، حتى
1: بتتصالحي مع حالك ومع الدنيا أكتر، وما بقعد شي بيهزك. يعني أنا بقول هيك بوزكم.
0: مشان هيك كنت عم قول المدام قربت لما قالت خمسين، هو تحت الخمسين بشوي.
2: خايف بهاللحظة
0: يعني حتى عطوني أفكار بس ما عطوني أرقام. أنا كنت عم بطلب نشوف مين صاب الرقم.
2: يا ضلي يا روحي تعبت.
0: حلوة هالمعلومة نعرفها،
2: من كتر
0: مش بالثلاثين، مش بالأربعين، مش بالخمسين، بالسبعة وأربعين سنة. تعطيكم الجواب خلاص مثل ما هو. المرة بتكون بذروة السعادة، عارفة شو اللي بيفرحها بالحياة ومبسوطة. ما عم بحكي عن مرة عندها مشاكل، عندها أمراض، عندها هموم، بشكل عام.
3: صباحو نعيم، شكرا كثير على الاغاني الحلوه.
0: ثانك يو.
3: انا بظن على الأربعين، بين 35 و40.
0: لا هو 47.
3: يسعد صباحكم.
0: صباحك. بتعرفوا حتى قلت شغله، انه قلت يمكن مش ضروري تكون حتى مريضه، بس انه في مرات الناس بتتاقلم مع امراض مزمنه مستعصيه، بيتعايشوا مع المرض ومع الوقت خلص بيوصلوا انه يفرحوا انه ربنا مش صححهم او مش عارف يحدد هو واحد شو مرضه، فرحان بالحياة ويمكن مبسوط اكتر من اشخاص اصحاء. في ناس بيتعايشوا مع كل شيء وهول نيالهم.

0: بسكنتها، وبيت قلبي راديو دلتا وكل أسرة الكريمة.
1: شكرا.
0: أنا أقول في عندكم برنامج إذا بدي أبعث معايدة لحدا بعيد ميلاده، بس سؤال

0: تاخذ شي حاجه بنيه.
1: ميرو يعطيك العافيه لك ولنعيم.
2: اهلا.
1: احلى عمر للمراه هو من الأربعين وطلوع، لانه بتحسي انه هي اكتملت وصار عندها استقلاليه اكثر، ايه، وحققت كل شيء بدها اياه. صار عندها يعني شو بقول انه استقرار اكثر واكثر بالحياه. وانا في عندي مثل بقوله على طول، حياتك صنعوا يديك، والحمد لله قدرت اصنع واعمل بدي اياه. بس بالأربعين بتحسي حالك احلى بكثير، 40 وطلوع الحمد لله.
2: اكيد وصل الجواب قبل ما انا اعطيك الرقم، صح؟ 47 هو ما بهم، تعذبته وبعدته.

0: كتير بضحك لما الفيديو بيطلع مقابيلي وكل مرة بخبركن عنه. طليقته يعني أول زوجة لعمرو دياب الأكس شيرين سألوها بفترتها أي أغاني لقلك انعملت, قتلون كلهم, قالوا لو بس طلق قتلون برضو كلهم إنه بس لحتى توصل مساج وتقهر الباقيين. طلقوا صحيح بس ظلوا مأثر فيها. شوفوا المرة لما بدها توصل مساج قدي ذكية. هلأ طبعا عملت مشاكل لكل اللي مرقوا بعدها.
1: مش لازم كاملة من يوم ما ظهرت وعاملة خف وقلق,
0: مش قبلاني بفترة اللي كانت معه حتى من بعد ما تركوا وانفصلوا.
1: بتطل ترد الروح
0: فيها تعمل حرب. المرة هي وقاعدة بمحلها حرب أهلية حرب عالمية ما بعرف.
1: لا مش مسموح.
2: ورا أحلى عمر واحد يقدر يعيشه بالنسبة لنا نحن اللي عايشين هون بالسويد, وبس يطلع تقاعد الإنسان
0: بيرتاح,
2: بيصير ما عاد عنده هم يوعى بكير ولا عنده هم يروح على الشغل ولا عنده هم يدفع دفعاته. كل شيء بيجي على البنك بروح من البنك, بيقدر يعيش بأي بلد مرتاح ومدامته وما يفكر بشيء. فأنا بحس إنه بعد خبرتي بهال بالخارج لبنان
0: والغربة
2: 20 سنة هي الأفضل. عملوا ستاتستيك بالسويد إنه اللي عم بيعيش الأفضل أفضل شيء بحياته هي وقت واحد بيطلع على التقاعد.
0: بس بدي أقول لك شيء,
2: هيك بتعيشي وين كيف مرتاحة.
0: أنا كنت مستنظرة الروتريت تكون هون بلبنان, تكون ناطر بس تخلص وتتقاعد تكون موجود ببلدك. ما بعرف بس كل واحد شو عامل حسابات هو بيعرف. عالميا رح أحكي 830 مليار دولار خسائر تضرب شركات المشروبات الكحولية عالميا. برجع بقول لأنه ما في بقى سهر مثل قبل, ما في ناس تشرب هالقد, فتراجعت الأمور.
3: قالت لكل الأصدقاء

0: أهلا.
1: ميرو، اسمعي غنية داليدا شو بتقول فيها؟ الكلمات شو حلوين. Je suis une femme à 40 ans. اسمعي ملا كلمات
0: حلوة كتير هالغنية. داليدا شو ما غنيت بحبها. شوفوا بالاي اي هلا هيك رجعين لابسين بساطين على ذوقهم ومغيرين لها شوي باللوك وبالشعر. بحبها لداليدا. واول مرة رحت على فرنسا على مونمارتر قصدت اني اشوف وين بيتها، وين سكنت الحي.

كتير بستسخف الناس اللي بتروح تتصور حد تمثال أو بتعمل هالحركة البذيئة كتير من كل أنحاء العالم يعني, بس مش هيك دليدا. أسطورة, أيقونة, فنانة, شو في سخافة بهالدنيا ولو؟

0: هلا اسمعوا مني وما تصدقوني، بس عم بيقولوا الناطر العالم مطرح ما بتشوب، يعني ما بعرف اذا لبنان ضمنون شوب ما بيفهموا، شوبات كتير محرزين لانه بتعرفوا المناخ كله تغير. انا سمعت انه حيضل في شتاء، بس متى لحقت وشوبت جحيم يا اصدقائي.
1: بونجور.
0: بونجور.
1: بخصوص الحركات البذيئة، كل إنسان بيعمل حسب تربيته.
0: ايه.
1: ما فينا ربي كل الناس نحنا.
0: مش هيدا قصدي مثل ما أنت عم تفسر على الهوا، سوري. نحن عم نقول في تمثال لداليدا، ما بدي أشرح شو بينعمل لحتى ناس يتصوروا حده. هيدا الحركة ما بتليق بداليدا، ما خص انه واحد مهذب او مش مهذب، صارت عادي عند الكل انه تيتصوروا حد هالتمثال بيعملوا الحركه المعينه. هيدا اللي انا حبيت وصله، لا خص المربى ولا خص غير شيء، في ناس كتير مهذبين بس بيعملوا هالحركه وبيتصوروا، مش يعني بلا تهذيب. فويس قديم، يلا نسمع.
2: بونجور ميرو.
0: بونجور.
2: العافية.
0: الله يعافيك.
2: وعقبال المية، سوري ما عيدتني.
0: ولا يهمك، ميرسي.
2: أنا لكم بشتغل. بس بخصوص الباكسان، قبل الباكسان إجا السلولر، كان كل العالم تحفظ أرقام التليفونات براسة. إجا السلولر
0: نسينا كل شيء،
2: حدا عنده دفتر بالبيت أصلا،
0: صح،
2: ولا يحفظ شيء، رقمه مش حافظه
0: عشوائي.
2: وإجا الباكسان كفى على العالم. هلأ في ناس أثر فيهم أكثر من ناس حسب وضعه الصحي، بس بالمبدأ هيك. بس السلولر قبله، صدقيني كلنا نحفظ أرقام التليفون،
0: يعني المشكلة من قبل مبلشة،
2: وعنا دفتر بالبيت. هلأ ما في، إذا ضاع السلولر ضاعوا الأرقام.
0: معها حق، ما نشغل ذكرتنا،
2: عنا بالضيعة
0: بيب سليم.
2: وإن شاء الله بيكون زيارة مباركة
0: يا رب،
2: وبيكون تغطية حلوة كتير أكيد لأنه أنت موجودة
0: حبيبتي. شكراً، رح ذكر بكرة شو فيه ببصليم. سيدنا رح بيزوركم غبطة البطرك، في قداس احتفالي، في زيارة للمستشفى.

انبسطت عم ينحكى بحفلات لصيف 2026 ببيروت وبلبنان. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله نرجع للحياة الطبيعية.

0: بونجورنيرو، هابي بيرثدي يا قلبي، عقبال 100
1: ونفرح
0: منك وضلك مبسوطه.
1: بعدكم عم تعيدوني يا عمي نيالي؟
0: شو بعد بدي اقول لك
1: حبيبتي؟
0: الله يعطيك القوه والصحه والعافيه رب، عقبال 100.
1: الله وكيلك، زهقنا العالم بزياد. لكم من الجمعة الماضية اليوم الخميس، لكم جمعة بتعيدون، هذا دليل محبة، مشكورين، ما في مثلكم ومثل ذوقكم. بحبها كتير. استراحة ونتابع.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي ملشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
10: بتعرف مشتاقين هيك من وقت للتاني ومشتاق لصوت فلة بحب لها أغانيها مع أنه نعيم ما بينسى حدا اسم الله عليه

0: الله يرحم ذكرى.
1: كل اللي لموني
0: ديانا هالصوت،
1: كل اللي لموني.
0: في أصوات بتتشابه بالحياة بس ما في حدا صوته مثل التاني أكيد.

بما انه جاي الشو مرموره بدها تخبركم عن اي سي بس خطور، يعني مكيف كتير صغير اكبر من الكبريتة شوي، بينحط على الرقبة بصير يعطيكم هواء بارد. بس هذا شو بيعمل بالرقبة؟ قد بشنش العضلات. عم ينعمل دراسة حوله امتى بصير بالاسواق ما بعرف، بدل المروحة اي سي بجسمكم. لا بس هو مدروس اكيد، مفروض ما يأذي. كنت كتير استخدم شوفرية التاكسي اللي حطوا المروحة صغيرة على التابلو قدامه شايفها نعيم، بشرجوها على البطارية حرام بالبيت وبتصير انه تبوردون. ما عاد شفتها كتير، او حدا نزلها وقتها واشتروها من الصين ووصل شي كونتينر على لبنان. وائل جسار احتفل بعيد ميلاد وائل جونيور وكتب له أحلى الكلام. بالنتيجة الفنان بيو خيو صديق وزوج وحنون، ونحن نتعاطى معهم مرات كأنهم من كوكب تاني. لا هو ليه بشر. البي بي والأم أم، إن كان مشهور أو مش مشهور.

0: يعني الله يخلي لكم هالشاب الحلو. بدي أقولها لوائل ولا ميراي
1: كل اللي ما بيننا با ماضي وبكار.
2: صباح الخير.
0: أهلا،
2: تحية لك ميراي، تحية لك معين.
0: شكرا لك، مرسي. رح يكون ليش نديل البحر جايين السنة بكير عشطوط لبنان؟ قال هيدي زهرة عم يشوفوها اللي بيطلعوا بالبحر والصيادين، مقارنة بالمواسم المعتادة بكروا كتير. هيدي تعد جزء من الدورة الموسمية الطبيعية بالبحر المتوسط، لكن توقيتها وكثافة هالقناديل عم يتغيروا من سنة لتاني حسب الظروف البيئية. يمكن ارتفاع درجات الحرارة بالماء يعتبر العامل الأبرز به الانتشار، ويوفر بيئة مناسبة لحتى يكتروا ويزدهروا لفترات أطول خلال السنة. التيارات البحرية والرياح كمان بيلعبوا دور أساسي بدفع هالكائنات نحو الشاطئ. ما بطيقن وبزرزعولي بدني، لأنه شفت مرة حدا عقص وأنديل قدي بكي كان زغطور، يا حرام وشو توجع وكيف صار شكل جسمه بعد العقصة. فنحن منحذركن تبقى الوقاية العامل الأهم من خلال الانتباه لكل الإرشادات. أول شيء تتجنبوا سباحة بمناطق يلاحظ فيها انتشار هالقناديل، عدم لمسها سواء بالماء أو على الشاطئ. واللي بيلسعن أو بيعقصن الأنديل ينصح بالخروج من الماء فورا بهدوء لتجنب أي تفاقم بالإصابة. ما تفركوا مطرح ما بيعقصكن، هيدا يساهم بزيادة انتشار السموم على الجلد. غسلوا قال المنطقة يلي انتم عقصتوا فيها بمية البحر، وتجنبوا استخدام المية الحلوة. ما بدي خوفكن، بس في مرات ناس عم تظهر عليهم عوارض مثل ضيق التنفس، مثل الدوخة، تورم شديد أو ألم حاد ومستمر. هون بتكون حكيم على السريع. ما بعرف وين كنا مرة بالباخرة، بس بأي مطرح باليونان وكانوا لقناديل ملونين شي ولا أروع، أزرق سومو، هو الألوان الباستيل الحلوة، سومو بيستاش البلو سيال. بتفكروا حالكم عم تحضروا فيلم، بس اسمه أنديل بالآخر.
1: أزرق في عيني ينادي نحو الأعمق.
0: هلأ دراسة بتقول مش بس الستات، الإنسان ككل بـ47 بيوصل لذروة السعادة، وللكبار أكثر بالعمر. فتت بتفاصيلها بـ69، يعني فرقت سنة واحدة عن الـ70. بحس حاله مبسوط هيك، خلاص مرتاح.

0: مراي يسعد صباحك.
1: صباحك.
0: نصيحة، اللي بينزل على البحر ياخذ معه أنين صغير خل. خل العادي، أنين صغير يعبيه وحطه معه بالهندباج. بيغسلها بالخل وبده يقشطها بشغلة هيك كيف الفيزا كارت نفسها بالضبط. هيدا دواء.
1: ايه على أي كارت أنا خبروني بتعملوا محل العقصة لحتى السم يظهر من الجسم. الخل أول مرة بسمع فيه.

0: بنك بلبنان عم بيقول لموظفينه اللي مش عاجبه يفل بعد حالة تململ واستياء بين عدد من الموظفين اللي عم بيطالبوا الإدارة بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم. هيدي الكلمة عم تنقال بكل المصالح بلبنان مع الأسف، يعني بيضربوكن على الإيد اللي بتوجعكن، مش عاجبكن فلو، عارفين إنه إذا فليتوا ما رح تلاقوا فرص عمل على السريع. بدنا نعمل حلقة عن الموضوع على كل حال، والمؤسسات يلي بتزدهر وبتكبر وبتطلع مصاري سنين وسنين وسنين، واللي أي شيء بيصير شهر شهرين ما بتتحمل تكاليف إضافية. لازم نعمل حلقة عن كتير ناس مظلومة بهالبلد. توعية لكل أرباب العمل يتعاملوا مع الموظف بضمير.
1: حظي بشع اليوم يا ميرو، ما قدرنا سمعناكم. كان معي مخلوقة من الصبح، مرة كبيرة بالعمر.
0: حرام شو بها،
1: لا بطيق الراديو ولا بطيق الاي سي،
0: خلقة ضيق
1: وخلقة ضيق وما بتقل، بتضل تبر من موضوع لموضوع. هلكت ربي، نزلت من السيارة، وقفت على سنتريت، ضويت شمعة وقلت كتر خيرك يا الله، مضيت على خير.
0: حرام، معلش، يمكن هيك اللي تنوم بهالشي، مزعوجة بسيطة، بدنا نطول بالنا، كلنا بدنا نكبر. على النساء بيحتاجوا لنوم أكتر من الرجال، لأنهم بيستخدموا أدمغتهم أكتر. نازلي فيكن اليوم، ما معقول الرجال، حرام. ما خصني، أنا عم بقرأ هيدي دراسة هيك بتقول.

0: سوري انا عم بحكي مره تانية، بس لفت لي نظري لشغله.
1: شو هي؟
0: انه بيشتغل الانسان اسبوع بكامله تيدفع اجره فحصيه حكيم 5 دقائق. كمان هيدي انه في ناس كتير عم بتعاني منها، وفي ناس عم بتسلف هم تروح لو كانت مريضة
1: عم تأجل،
0: ما
1: حرام
0: بتروح عند الحكيم كرمال هاي الشغلة. يعني عن جد لازم ينحكى فيها.
1: بدي أعطيكم نصيحة،
0: لازم تسعيرة موحدة انه
1: مش بمقدور الكل. لأنه ذكر نحن دائما مننبش على الطبيب الأشهر بلبنان بالوقت اللي في كتير حكمة شاطرين عم يتواجدوا بمستوصفات، عم بيروحوا على المستشفيات المجانية يكون عندهم تسعيرة ربعة. ما بدي أعمل دعاية، بس مستشفى بعبدة الحكومة بتلاقوا فيه أشطر حكمة، وما ضروري يكونوا كلهم معروفين وبدلوا على السوشيال ميديا، بيحكموا غير مستشفيات خاصة بتكون 3 مرات زيادة تسعيرة. بدكم تسألوا يا جماعة. هلأ كمان الحكيم في عنده تعب سنين حتى وصل لهون، وفي مودوفي معين وستاندرد معين بده يحافظ عليه. أنا بفهمون. هلأ ما يكون في مبالغة، تسعيرة أكتر من $100 حرام، أنه هو بروفيسور لازم ياخد 100-150 أو $200، لا أكيد حرام. في ناس بعدها عم تقبل $50 واللي هي بمقدور الكل، يعني مضطرين يروحوا وبتدفعوا أقل إذا زرتون في حال كانوا هن بيحكموا بمستشفى حكومي. وفي كتير مستوصفات وجدا وجودها ضروري بكل المناطق بتلاقوا نفس الحكيم بس بياخد منكم ربع القيمة.

عفاكي زرتي بيتها وتصورتي بمومارت بس ما عملتي هيدي الحركة البذيئة اللي ما بتليق بداليدا انو ليكي ما اهضمك مصورة حد التمثال عادي ندى ما هيك؟

0: مسي الشفت.
1: بونجور.
0: بونجور.
1: تعال نتفق أنا وياك ونعيم ميرو
0: على
1: إنه أول مرة من البروغرام أول ساعة ونص
0: إيه؟
1: تكون لهول الأغاني الأولديز يلي هيك على طول بحب يسمعها.
0: لا ما نحنا منشكلون عرفتي.
1: بس تاني بارت من إيه؟ 9:30 ل 11 إلا ربع في 11 إلا ربع يكون كل شيء جديد. يعني يا ريت شو رأيكم؟
0: هيدا شيء بيرجع لنعيم صراحة. أنا بالأغاني ما بتعاطى، ممكن أطلب غنية غنيتين بالفترة ثلاثة انكترت، بس ما نحن منخلط الأشياء. نعيم ما يشيلوا لنا الفترة مسجلة ثلاث أشياء فيها، إذا حطينا داليدا ما بدي تنلغى الفترة في ثلاث أشياء ناطرة مسجلتها. عنا الأبونا وعنا بيرويسام وعنا حدا طلب مني سجل له الكلمة، فإن شاء الله إن شاء الله يعطونا إياها بالإعادة. يلا في استراحة أخيرة. يلا أوكي.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصري.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: كنت عم تقولي لنا من شوي انه نترك الاولديز للصبح بكير والاغاني الجديده لهلا، بس انا اللي بدي اقوله انه نحن عنا بتسمعوا كل شيء، يعني بننوع بين الجديد والقديم الحلو.

0: لعب لعب. ميرو يسعد صباحك. ميرو بالنسبة للحكمة بالكارانتينا مستشفى الحريري أهم حكمة جعيتيوي والروم بيروح بيأخذ يعني بيروح بيحكم هونيك. مثلا أنا حكيمي حكيم القلب أنا عندي الضغط بيحكم بجعيتيوي بجعيتيوي فحصيته 70-80 دولار
1: من دون ما نسمي هيدا اللي نفس الفكرة
0: فينا نروح على الكارانتينا بنروح مستشفيات حكومي
1: مزبوط.
0: أهم حكمة بيحكم هونيك.
1: بما أنه في ناس عن جد على قدها وعتليناها مبدأ حكيم شاطر ما ضروري يكون معروف مهم يكون شاطر. سألوا إذا بيروحوا على مستشفيات حكومية. هلأ اللبناني ما بينخاف عليه بيسأل بيستفسر بعيونك يفصل حدي يا كائن ما شايف
2: منه بهالدنيا اثنين يا مهيوب بري صباحو
1: صباحو.
2: شو رايك بهالغنية الجديدة انا طالع بالطلعة وانا نازل بالنزلة
1: وين سمعتها بس لأعرف بس لحتى أعرف

اوكي نادا اما لاماندا لما كانوا بباريس سوا بعتي لي الصوره. اوكي يلا بسيطة بخصوص الأغاني. دايما في ناس بتحب ناس ما بتحب بكل الأزمنة والأوقات. بدنا نطول بالنا على بعضنا. لكل أغنية في جمهور، لكل مذيع في جمهور، لكل عمل في ناس بتحب وما بتحب تنقسم الآراء.

0: كل الوقت يلا.
1: خلصت صبحيتنا مع ميراي ونعيم، بس بكرة ناطرين بنفس الوقت. وين بدهم يروحوا؟
0: ما رح نروح مطرح بين 8 وال 11، موعدنا معكم نعمل سوا أحلى صبحية بكرة ومنختم فيها الأسبوع.
2: غير اللي كان
0: عزار حبيب وصوته الحلو، شكرا نعيم، مرسي لألكن. ولا بكرة منقلكم إن شاء الله بتمضوا يوم حلو، ما يكون متعب، كونوا مركزين، اشتغلوا منيح، حبوا بعضكم، تفائلوا، والله يحمي الكل. باي باي.

0: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات Ladies and gentlemen, are you ready?

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: راديو دلتا.
2: مش فاضي أنا كل ده. مطفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: شوفي شهرزاد.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: جديد تيارا شطارة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: بيان صادر عن اليونيفيل. تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. يوم الاثنين 11 أيار بين الساعة 5:30 مساء انفجرت 3 مسيرات تعتقد في أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها على بعد أمتار من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، وانفجرت مسيرة أخرى في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء 12 أيار عند حوالي الساعة 5:25 مساء، وبعد دقائق انفجرت مسيرة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة. لم يصب أحد بأذى لكن بعض المباني تضررت. وفي حادثة منفصلة يوم الأحد 10 أيار عند حوالي الساعة 7 مساء تحطمت مسيرة في ساحة مفتوحة داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة ولم يصب أحد بأذى. وأكد فريق إزالة المتفجرات صباح اليوم التالي أن المسيرة لم تكن مسلحة. يجري تحقيق لتحديد مصدرها لكن النتائج الأولية تشير إلى أنها إيرانية الصنع، ما يوحي بأن حزب الله هو من أطلقها. إضافة إلى ذلك يوم الثلاثاء الماضي 5 أيار سقطت مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية يعتقد أنها تابعة لحزب الله على سطح مبنى في موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من الحنية. لم تنفجر المسيرة ولم يصب أحد بأذى. تواصل اليونيفيل تذكير جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وتحثهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وقد احتججنا تحديداً على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرنا.

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: Peace.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: شوفي شو عرسان.
4: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: راديو دلتا.
2: مش فاضي أنا كل ده. ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضينا كل ده. هتفرق لي يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فارقة.

0: جديد تيارا شطارة.
1: بيان صادر عن اليونيفيل. تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. يوم الاثنين 11 أيار بين الساعة 5:30 مساء انفجرت 3 مسيرات تعتقد في أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها على بعد أمتار من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، وانفجرت مسيرة أخرى في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء 12 أيار عند حوالي الساعة 5:25 مساء، وبعد دقائق انفجرت مسيرة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة. لم يصب أحد بأذى، لكن بعض المباني تضررت. وفي حادثة منفصلة يوم الأحد 10 أيار عند حوالي الساعة 7 مساء تحطمت مسيرة في ساحة مفتوحة داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة ولم يصب أحد بأذى. وأكد فريق إزالة المتفجرات صباح اليوم التالي أن المسيرة لم تكن مسلحة، يجري تحقيق لتحديد مصدرها، لكن النتائج الأولية تشير إلى أنها إيرانية الصنع، ما يوحي بأن حزب الله هو من أطلقها. إضافة إلى ذلك، يوم الثلاثاء الماضي 5 أيار سقطت مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية يعتقد أنها تابعة لحزب الله على سطح مبنى في موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من الحنية. لم تنفجر المسيرة ولم يصب أحد بأذى. تواصل اليونيفيل تذكير جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وتحثهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وقد احتججنا تحديداً على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وألياته بالقرب من مقرنا العام. كما
0: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776. Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

الحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one
1: radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: بيان صادر عن اليونيفيل تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر يوم الاثنين 11 أيار بين الساعة 5:30 مساء انفجرت 3 مسيرات يعتقد في أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها على بعد أمتار من المقر العام لليونيفيل في الناقورة وانفجرت مسيرة أخرى في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء 12 أيار عند حوالي الساعة 5:25 مساء وبعد دقائق انفجرت مسيرة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة لم يصب أحد بأذى لكن بعض المباني تضررت وفي حادثة منفصلة يوم الأحد 10 أيار عند حوالي الساعة 7 مساء تحطمت مسيرة في ساحة مفتوحة داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة ولم يصب أحد بأذى وأكد فريق إزالة المتفجرات صباح اليوم التالي أن المسيرة لم تكن مسلحة يجري تحقيق لتحديد مصدرها لكن النتائج الأولية تشير إلى أنها إيرانية الصنع ما يوحي بأن حزب الله هو من أطلقها إضافة إلى ذلك يوم الثلاثاء الماضي 5 أيار سقطت مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية يعتقد أنها تابعة لحزب الله على سطح مبنى في موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من الحنية لم تنفجر المسيرة ولم يصب أحد بأذى تواصل اليونيفيل تذكير جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها وتحثهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر وقد احتججنا تحديدا على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وألياته بالقرب من مقرنا
4: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
6: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شارسان.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: راديو دلتا.
2: مش فاضي أنا كل ده. مطفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

جديد تيارا شطارة مش فاضيانا كلي ده مدفوع لي يا بابا انا بيجري من يروق ما تكلمنيش مش فارقة

عندكش العالم ما عندي ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد، ضوي العتمي زهرة بالصحة.

0: Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676 0776.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: بيان صادر عن اليونيفيل. تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. يوم الاثنين 11 أيار بين الساعة 5:30 مساء انفجرت 3 مسيرات تعتقد في أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها على بعد أمتار من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، وانفجرت مسيرة أخرى في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء 12 أيار عند حوالي الساعة 5:25 مساء، وبعد دقائق انفجرت مسيرة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة. لم يصب أحد بأذى، لكن بعض المباني تضررت. وفي حادثة منفصلة يوم الأحد 10 أيار عند حوالي الساعة 7 مساء تحطمت مسيرة في ساحة مفتوحة داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة ولم يصب أحد بأذى. وأكد فريق إزالة المتفجرات صباح اليوم التالي أن المسيرة لم تكن مسلحة، يجري تحقيق لتحديد مصدرها، لكن النتائج الأولية تشير إلى أنها إيرانية الصنع، ما يوحي بأن حزب الله هو من أطلقها. إضافة إلى ذلك، يوم الثلاثاء الماضي 5 أيار سقطت مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية يعتقد أنها تابعة لحزب الله على سطح مبنى في موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من الحنية. لم تنفجر المسيرة ولم يصب أحد بأذى. تواصل اليونيفيل تذكير جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وتحثهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وقد احتججنا تحديدا على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وألياته بالقرب من مقرنا.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شو عرسان؟
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: Delta, Lebanon's number one station. New on Radio Delta.
1: جديد تيارة شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا لكل ده. ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فارقة.

جديد تيارا شطارة مش فاضيانا كل ده ما تفضلي يا بابا انا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فارقة

0: proud to FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: بيان صادر عن اليونيفيل. تشعر اليونيفيل بقلق متزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. يوم الاثنين 11 أيار بين الساعة 5:30 مساء انفجرت 3 مسيرات يعتقد في أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي فيها على بعد أمتار من المقر العام لليونيفيل في الناقورة، وانفجرت مسيرة أخرى في المنطقة نفسها يوم الثلاثاء 12 أيار عند حوالي الساعة 5:25 مساء، وبعد دقائق انفجرت مسيرة يشتبه في أنها تابعة لحزب الله داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة. لم يصب أحد بأذى، لكن بعض المباني تضررت. وفي حادثة منفصلة يوم الأحد 10 أيار عند حوالي الساعة 7 مساء تحطمت مسيرة في ساحة مفتوحة داخل المقر العام لليونيفيل في الناقورة ولم يصب أحد بأذى. وأكد فريق إزالة المتفجرات صباح اليوم التالي أن المسيرة لم تكن مسلحة. يجري تحقيق لتحديد مصدرها، لكن النتائج الأولية تشير إلى أنها إيرانية الصنع، ما يوحي بأن حزب الله هو من أطلقها. إضافة إلى ذلك، يوم الثلاثاء الماضي 5 أيار سقطت مسيرة مسلحة موجهة بالألياف الضوئية يعتقد أنها تابعة لحزب الله على سطح مبنى في موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من الحنية. لم تنفجر المسيرة ولم يصب أحد بأذى. تواصل اليونيفيل تذكير جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وتحثهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وقد احتججنا تحديدا على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وألياته بالقرب من مقر.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.

جديد كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني. On Radio Delta.
1: Radio Delta, Lebanon's number one station.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته مع اني اقدر

جديد تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: p.m. on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
10: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفي عرسان.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: راديو دلتا. مش فاضي أنا كل ده. ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: يا ويلي ملا شوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
8: انا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على

راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 7676076. Back to the music. Delta FM Lebanon.

يار ساعة 4:32 دقيقة طلعنا بحلقة جديدة ومشوار جديد من ذروت شعب براديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا .fm وأكيد راديو دلتا لبنان أبليكيشن. احنا طلعين لايف صوت وصورة اوريدي, طلعنا لايف صوت وصورة اوريدي, حطيت على الستيتس الله انهم اليوم النشاط, حطيت على الستيتس اللينك يلي بتطلعوا فيكم تحضرونا من خلاله وين ما كنتوا بلبنان أو حول العالم. مثل العادة بذكركم انه الأبليكيشن فيكم تنزلوها من جوجل بلاي أو أبل ستور راديو دلتا لبنان, او فيكم بكل بساطه من حاله براوزر على لابتوب ديسكتوب او حتى التليفون فوتو راديو دلتا دوت اف ام وتحضرونا او تسمعونا صوت وصوره اذا عبالكم. تحضرونا او تسمعونا صوت وصوره, قصدي تسمعونا او تحضرونا صوت وصوره اذا عبالكم. من هلا ولا الساعة 6 نتواصل من خلال رقم البرنامج 7676 0076176176 0076, واتساب مسج او فويس نوت. بدول صباح الخير لكل عم يسمعونا بامريكا, كندا, البرازيل, كل يلي عندهم بعد هلا قبل الظهر ان شاء الله مثل ما بيقولوا بيكون نهاركم بيكمل حلو, يلي خلصوا شغلهم على الطرقات وكمان او صاروا بالبيوت عم بيطبخوا او بعضهم بالمكتب كمان, يعطيكم الف عافية. بلشتوا تشوفوا الأوتدور كامبين لشي جديد عم بيفتح بجبال اللي هو توفير ماكس, ابتداء من 21 الشهر اللي حيصير موجود بجبال, وابتداء من 19 الشهر اللي حتصيروا تسمعوه معنا كمان على الهواء. وبدأ تولع, بدي أقول لهم يعطيون ألف عافية للتيم ماركتينج تيم كلهم, يعني كان حوراء أو ميشيلا أو الكل, يعني البراند أنا صار لي زمان بشتغل معهم كفويس أوفر, واليوم قررنا نعمل كمان هاللونش مع بعض عبر راديو دلتا برنامج دروت شو نهار الثلاثة. بيكون أول يوم بلش خبركن وتعرفوا شو يعني توفير ماكس وشو الفرق لما بتشتروا من توفير ماكس أو من حال لمطرح تاني يلي هو منه سوبر ماركت عادي, هو هايبر ديسكاونتر, أول هايبر ديسكاونتر بلبنان. لتعرفوا تفاصيل أكتر رح تسمعوا البروم ورح تسمعوا الإعلان ورح تسمعوني ابتداء من 19 الشهر على الساعة 5 عبر دروت شو. وأكيد مثل العادة رح يكون في عنا كل يوم تشانس أنكم تربحوا وتروحوا تعيشوا هالتجربة بتوفير ماكس بجبال, تحديدا أرض بون على الأوتوستراد. هيدي بري دعاية لأنه شفتوا أنا وجاي تحمست, شفت الأوتدور على الأوتوستراد فقلت لا صار بدها كمان لازم نخبر, هيك بتكون كلها 360 مع بعض. اما بتعرفوا من بعد ما امبارح لحكيناه بشرفكم بين امبارح واليوم قد ايه لاحظتوا وانتبهتوا على الناس كيف عم بتسوق, على جحشنة البعض وعلى الموتوس الموبيليتات. اليوم ركزت قد ايه في موبيليتات بيمشوا زيكزاك ما معهم مرايات, حدا ملاحظ هذا الشيء؟ يعني عم بيعمل زيكزاك وفي واحد هيك بيطلع بطرف عينه, الخيل شو طرف عينك انت, شو بدك انه بشوف خيال السياره اذا حتشبه او لا. لا اليوم هيك انا وجاي قاعد مع انه مؤخر كنت, بس انه كان في عجل او عم بشوف هيك عدد الموبيليتات مش موتوس موبيليتات قدي زايد, وبلا كاسك زيكزاك بنمشي بين السيارات وما في مرايات. اول مره بركز انه مش كلهم فيهم مرايات, وعاده اللي عندهم مرايات مش كلهم حاطين كاسك, بس عاده يعني اللي حاطط كاسك عاده بيكون حاطط كاسك عنده مرايات, يعني فينا نعتبرها موبيلات طبيعيه مش اكلت داره عليها وشربها واجر برا واجر جوا. هلا في مسؤول لفتني هيك مثل كانه رخية مادد اجري, ما هو ما بده يدعش عامل اجري هيك مرتاح وماشي يعني حنزوقه. فانتبهوا يا جماعة الخير, ركزوا على السواقة. بدي سلم على جميل كان عند حكنا, قال في ثلاثة مجانين بس ثلاثة مجانين خططوا يهربوا من المستشفى, قالوا بنقتل الحارس وبنهرب. المهم الجماعة نزلوا الباب مفتوح ما لقوا الحارس, قال واحد منهم رجعوا يا شباب فشلت الخطة. صراحة يعني هذا ما يسمى بمجنون رسم الزكا ضارب لفوق, ويعني نحن مش عم نشمت ولا عم نتنمر لأنه معظمنا واصلين لبعيد الشر. يلا فادي, شو فادي؟ خليني أخبركم شغلة عن فادي, ما أنه أنا جرس عطيس بغل اليوم ده قلت له يا فادي بشرفك بعرضك الموضوع شغلة اللي عندي يلا سكر هلا لحل لك إياها. وأنا خلاص اتقلت أنه فادي الموضوع عنده, وصلت هون بونجور فادي كيفك شو صار شو عملت, قال لي بشو ضرب على راسه. فمرسي فادي عن جد حبيب القلب, انت انا ما بعرف من دونك شو كان صار فيني, يمكن كانت حياتي احسن مش عارف, بس يلا فادي وميشا يعطيكم الف عافية سلف, انا اللي مرهج انطلقنا.

انا شوفوا مالعين الحلقه بغنيتها سيبال خلصنا غنج بقى اوكي اليوم تومورو افتر تومورو حرب ما قاده لو سمح مش عم بحكي مع سيبال اذا بتريدي خليني شو انت بتحكي سيبال كمان انا مش وقتك هلا انا على الهوا سيبال على فكره يا سيبال خلصنا بقى غنج امتين جاي لعندي على الهوا جايه اه سيبال جايه وانا كيف ما اعرف اذا انتم مقررين شو كمان حكيتك على الخاص طيب شوفي ميشا انا عم بقول هلا بيجي لعندك عادي انا يعني عم بحكي سيبال طلعت سيبال حكي بس انا برضو حكمل اللي عم بقوله وسيبال كمان صار بتحكي ميشا على الخاص اوكي انا استسلمت يلا عيشوا اللحظه لكم من دون انت وميشا عيشوا

شيتك لا صح حلو فيا خبري حلو فكنا في شيء مهم سيبال خلاص حش الطنش شرفه يعني انا فكره مرتك انا اللي بدي اقوله وي لاف يو انا مش مرتك سيبال بس مرتك كمان وي لاف يو فادي دو وي لاف يو اي دونت نو مش عارف لاف هيت ريليشن هيدي مش بدي شي معالج نفسي انه جرب يحللنا هالمعادله يلا جورج شيحة وخلينا نسمع انا قررت شوي لانه انا قررت كتير قصص بس مش عم بقدر نفذهم

يعني نادر بونجور هلو إلي ما عرفتك فكرت نادر جديد لأنه صار اسم الله بتغير صور على شو بسموه الستيتس فوتو أنا نص أسود نص أبيض شوفي مين خفت للحظة ما تخافوا أنا نادر

0: هاي إلي فادي ميشا وكل المستمعين. أول شي شكرا لكل من عيدني عبرك، وشكر كبير لإنساني غالي عقلبي يلي صار له مدة طويلة وقف حدي بكل شي وما تركتني لحالي ولا تخلت عني كل أوقات الصعبة. بقلها بحبك الله لا يحرمني منك. بعرف حتسأل مين هي فراشة قلبي وروحي وحياتي وعمري منيح هالقد؟ يعني صراحة ما هو خلص انت مبسوط هي مبسوطة، هيدا المهم. مهم انتو القلوب على بعضها والباقي تفاصيل الله يخليكم لبعض. هذا كان وليد حمادي اللي بيشكر الكل، وطبعا الكلام الحب والتعبير والغزل اللي توجه يلي هي بتعرف حالها، ولا انا ما سألته مين هو عرفني بدي اسأل، فانا شو تفاجئ وما سألت، عرفتوا كيف انا على العكس اليوم. وليد شكرا، ولو يعني انت من العائلة فدايما مثل ما بيقولوا انت منا وفينا. هلا الكوزان بيعد فويس لعندي، الكوزان انت على السمع او مش على السمع؟ هذا الفويس لالي او للهوى لانه بعته على تليفوني. سهاد بونجور، ان شاء الله تكوني بخير. وليد هلال فويس، يلا بنرجع من عيد الفويس.
1: سعيدة يا للوس،
0: سعيدة
1: لما تسمع الفويس بكون انا نزلت من السيارة.
0: جو
1: ما حبيت ما اقول لك مساء الخير واتمنى لك ويك اند حلو يا رب وللجميع.
0: بس
1: بوسات بوسات.
0: بس لحظة وليد، هلا هو بطل يسمع فاروق، شو رح اعمل انا؟ لحرد عليه على الواتساب انه كيف يعني ما يسمع وانا احكي وهو ما يسمع اللي بدي اقوله؟ بس وين وليد؟ يا وليد شكرا على الفويس، هيدي واحد. اثنين انا برد عليك على الهوا هون، بس انه بو ويك اند من هلا ليه حبيبي؟ بعد في الجمعة، بكرة عطلة رسمية شي، بكرة في حلقة صح؟ ليه حبيبي مو ويك اند؟ اليوم الخميس مسافر طالع على الجبل، نحن بنوصل على زيمبابوي وين ما كان، موجودين على الابليكيشن على الويب سايت، شو بو ويك اند من هلأ؟ بس على كل ان شاء الله بكون ويك اندك وايامك بتجنن.

0: يعني حبعت الفويس تبع الكوزان على الهواء لانه للهواء هو على السمع بس عم بعيدني شو مناسبة في عيدي هلا عيد شو هات نسمع يلا
1: هذا ليك لبوس حبيبي عبال مية يا رب
0: ليه عيد مين
1: مش هقعد عليه قال لك نفرح منك
0: ليه عيد شو لحظة حبيبي لا كوزان انت اكيد كوزاني حضرتك لا تدعي علي انه بس انا ليه شو المناسبة عيد شو يا عيوني اي عيد نحن اليوم في مناسبة شو عيد شي اليوم واحد بيقلي بون ويكند واحد بيقلي عبال المية ومش حقد عليه شو في خيي شو صاير انا اخد شي انتو اخدين شي انا متغدى ومتق الغدا ورايح اتعشى كمان عند امي او هي تتعشى عندها او مش فاهمين وفادي قدامي بيقلي شو بدك ليه شو طلبت مني شو صاير اليوم ليه مستقصديني حتى نسي فادي عن شو عم بسأله شو هيدا شو ما في لا لا لا طلع عبالي عايدك اه كمان بقى يعني كوزاني مش كلنا بالعائله مش مرتاحين نشكر الله هيك تاكد كل اللي حواليه ما حدا مرتاح كله مضروب الحمد لله وليد رد علي هات نسمع
2: حبيبي حبيبي يا جورج لا بكره اخذ اوف
0: مين جورج
2: عندي هيك شغلي بالبيت ورشه بالبيت
0: لا لحظه مين جورج خيي لا شو في اليوم
2: يلا بوسك انا ميرسي
0: خيي مين جورج بس مين جورج لحظه وليد مين جورج هداك بيقول لي ينعاد عليك وانت بتقول لا شو في اليوم حشيش شو في مين جورج خي مين كوزاني انا مش عيد اليوم ولا اسمي جورج وفادي مش فادي وفادي ما سقط او يمكن سقط او يا ريته سقط او مش عارف بس حدا قال لي انا بني شي في شي بالهواء فادي علي لي الاي سي شوي لما بلشت اعبر لا علي بعد علي ولو سخط انت علي

0: طيب فرانسوا على يتل الأيسي شو سوري فادي ما عليك أنا على مشي عم فوت بالأجواء تنشوف إذا
1: لوسا سوري كنت عم بحكي مع جورج الصيدلي طلعت من الصيدلية وسمعت الفويس بعد متأثر بجورج حبيبي أنت للوس
0: لا مش مهم مش مهم بس أنا حسيت في شيء اليوم غريب بالأجواء. ميراي يونس بونجور شو أخبارك إن شاء الله تكوني بخير. توني نجام بونجور أروح عند ريتا وليك بونسوار أنا وأنا كمان الحمد لله عرفتني ريتا
2: ولا زمان صراحة كنت عم بقطع بظروف
0: هاي اوف الحمد لله على سلامتك
2: ما بدي اشرح يعني بس بدي اعلق على الموضوع بالنسبة للموتوسيكلات يا إلي انت ما شفت شي بعد فوضى وين الدولة بعدنا بنفس الكلام
0: يا عمي ايا
2: بعدنا بنفس المعاناة يعني انت ما تروح تشوف بقلب شوف صوب صراحة سرقات صيدا انت ورايح صوب طريق الجيل اوتوسترادات ما فيني خبرك كيف هالموبيليات بتصير شك قدامك بتقول يا رب بتنجينا بس ما بتكون لا على العلم ولا على الخبال ولا على شيء إلا ظهر قدامك يعني لو ما أنت بتكون 10/10 عم تسوق عن نفسك وعن غيرك بتروح بمية مصيبة بالنهار صدقني إلي يا ريت حدا بيوصل له هالحديث ببلشوا يرجعوا ينظموا شوي يعني شبعنا فوضى وقلة نظام وقلة كذا بس هو ما وقفت على أرواح الناس كمان صاري يعني
0: شوفي بدي أقول لك شغلة ريت قبل ما أكلم أكمل أسمع فويساتك لأن هذا كان موضوع مبارح وكان إنه يعني عم نحكي عن قلت لهم بعتولي فويس عادة على الطريق أنتوا سيئين كأنكم سيئين يعني الفويس بعبر عن مثبت مش مثبت whatever بطريقة مهضومة فكان فويسات وجع يعني كلها اللي عم نعانيه على الطرقات فمن بعد ما طلعت من الحلقة بتعرف لما بتحكي عن الشغلة بتصير تشوفيها أكتر فصرت انتبه على قصص انذكرت بالحلقة واحدة منهم الموبيلاتات وكيف الناس عم بيسوقوا فاليوم وكان غريب اليوم اصلا كمان على الاوتوستراد انا وجاي من يعني كسروان على سن الفيل او على البوشرية طريقة كيف عم بيسوقوا فاليوم انتبهت انه ما في حتى عندهم مرايات يعني واحد هيك عم بمد اجره كأنه اشارة عم بيعطي باجره وعم يطلع هيك بطرف عينه لا يقول يا رب ازمط وعم بيروحوا لك يمين شمال عادي في واحد حرام كان طيارته سيارة لان كمان حق السيارة كسرت ومش منتبه عليه بس كله اللي حاطط كاسكيت شو بدي اقول لك يعني واليوم المشكلة ما بعرف هلا قالوا هن عدلوا القانون بس المفروض انه شو ما يصير مع الموبيلات هو الحق على السايق بس حسب ما فهمت انه عدلوه كان يمكن القانون خليني اسمع بعد ريتا
2: هيد على يا ايلي ما بتصدق ابن حلال انت مش معقول يعني ضربت جيت بقلبك لك هلا قاطع بمفرق جل الديب طلع على شغلي انا ضاوي الاحمر ضاوي الاشاره والعالم كله واقف الموتو ماشي على الخط الاحمر شو رايك
0: عادي شوي
2: وانا بدي اقطع يعني هيدا سايرة السير تبعولي على الضوء الاخضر لازم اقطع وهو قاطع على الاحمر شو رايك انا كان فات فيني كمان عرفت علي يعني شو بدي اقول لك
0: والله
2: بالنسبه لتوفير ماكس كنت عم تحكي عن درتك عنه اول شيء الله يوفقه ان شاء الله عقبال الاحسن والاحسن
0: طب هو مش عم بحكي هلا عنه بس شو صار
2: ويسهر لبنان بكل الاشياء يعني الحلوه بدي نور على اللي بيفتحوا ماركات وقصص وهيك ليش عنده النقطة كتير ما منيحة انه وقت واحد بيقدم سيفيتو بيقدم شيء على الشغل عندهم بسوبر ماركات كبار مولات كبار كذا ليش عنده محطة انه العمر له تأثير على انه يقبلوا الطلب ولا لا ولو فينا نحكي بهيك موضوع للكل اللي تنشوف رأي الباقيين إذا كانوا من رأيه
0: يعني
2: بيحددوا دايما العمر
0: هلا حسب الوظيفة
2: إذا كل المؤسسات أو بس المولات أو السوبر ماركت
0: تمام هلا على حسب الوظيفة يعني
2: صارت القصة أكثر من مرة إذا واحد عم بيقدم بعمر مثلا فوق 35-37 وكذا بيشددوا إنه ما ياخذوا بهالعمر ليش فيني أفهم إنه وين التوك
0: هيدا فينا نعالجه بس بيكون في حدا
2: اللي بدي واصله انه في كتير عالم باعمار بيشتغلوا قد كذا حدا بالمليونين بالملايين من الاعمارهم بالعشرينات والثلاثينات يعني وبيكونوا كبار فوق الخمسين مثلا فوق الاربعينات انه وين المشكلة يعني هني شو بيهمهم بالعمر بغض النظر السيرانس وضمان هو القصص عرفت علي بغض
0: فهمت
2: النظر
0: عليك.
2: عم تحكي
0: فهمت عليك
2: في كتير وظايف فور فري ما ضروري يكون فيها ضمان وبيرفضوا لانه ايش اعمارهم كبيره
0: هلا بس سوري 35 ليش؟ شو كبير يعني
2: خلي حدا يجاوبني انه ليش شو الموضوع بهذا الشيء
0: شو كان هذا حكم واي
2: بهذا البلد
0: ما بعرف هلا اذا في حدا قادر يجاوبنا. هلا ما فتنا هلا انت ما خص لانه انا ذكرت البراند لانه رح نحكي عنه بس بغير اطار فما بدي يفكروا الا علاقه هيدي بهيدي. بس كمان انه 35 قلت بقى فوق ال 35 في شيء بالخبريه مش ضابط لانه حسب شو الوظيفه. كمان اليوم في اعمق في وظائف بدها أكتر من ال 40 حتى أكتر من ال 35 ليكون عنده الخبره والفهم الكافي والتجربه الكافيه. هلا انا مش مختص لجاوب بصراحه اذا في حدا عنده معطيات قادر يجاوب على هذا السؤال. بس بوعدك انه اكيد ممكن انا ناقشه مع اخصائي ببرنامجي بالويكند وبخبرك شو صار لانه فيها وجهه نظر. بس هون نحن اذا ناقشناه مش حنوصل لحال لانه الا اذا في حدا صاحب بزنس حابب يجاوبنا عم يسمعنا ساعتها. لعم بيتصل فيني بدي اعتذر هذا الرقم بس اذا فيكم تبعتوا فويس مسج او واتساب مسج اذا بتريدوا لانه نحن لايف وما فيني هذا مش موصول على الهواء. ريتا ما تطول علينا الغيبه ويعطيك الف عافيه. ما عرفت وصلت على شغلك او لا.

الرقم 03 بيخلص 4-6-4. والله مش قادر رد لأنه إذا رديت نحكي حكي ترشين, فبليز بعتوا فويس مسج أو واتساب مسج. ماني قادر أخذ هيدا الرقم على الهوا, مش أنا ما بدي رد. I swear

0: أسامة بونجور جود افترنون.
1: هاي لي كيفك يا خيي؟
0: اهلا
1: ميري كريسماس اند هابي نيو يير. هذا عليك مجيد اكل كله ضايع اليوم
0: عن جد والله.
1: وعبال مي خي شربي ان شاء الله بيكون عمرك طويل
0: عن جد وحياة الله ما حدا فهمان شيء. على فكرة في فرصة آخر الشهر أنا وقت عارف كنت عم بعمل سكادجول وهيك قلنا في 27-28 عطلة رسمية عيد الأضحى يعني فيك تقول عيد الأضحى مبارك. ما عم بحسلك عم خبر العالم مش عم بحسلك لألك ما في أنت عود تعش تغير لحالك يعني أنت تخوفتني هلأ أنا بخاف ما تستفزني فادي خاصة اليوم وعا ليك فرانسوا بفلوت عليك على الهوا وعا بجيب دونيز هلأ بتجي من جوا لهون لعندك. حلو دونيز الاسم حبيته تجي هلأ شيء دونيز عليك راكد إيش الدونيز أو ما أجل ما جد مش عم تسمع اكيد عم تسمع بس ما عرفت حالها. يلا خلينا نحكي شوي هيك كلمتين بس نخا شو بدنا نحكي ما عم نحكي هاي فهبل وماشي. عمر
2: بصور الي بصور
0: اهلا اهلا كيفك توفيق
2: كيفكم اليوم؟
0: الحمد لله حبيبي
2: انا هلا عم اتمشى
0: ايوه
2: اسمع البرنامج ومثل مثلك اتفاجئ اللي عم يصير بالحلقه
0: عم تتفاجئ توفيق. طيب ماشي ماشي يا توفيق ماشي شو في فادي شو عم تلعب عندك خي شو اللي زعجك الموضوع يعني شو اللي حتخربه هلا انت عم يلعب شو عم تلعب خي فادي شو بدك قلي شو انا بساعدك من هون والله بدك تعلي الصوت انا علينا الصوت هيك خي تيجي لهون هيك بس علي انت صوت الفنان بهالوقت شو الحال ما خص هيدا هيدا اذا حبيبي تشيله بروح الفويس اخ انت اذكى واحد بالعائله او في اذكى بعد انت بدك توطيه شو بدك تعمل؟ ايه بس ما عليته للمية هلا انا ايه مش الحال خلص فينا نحكي فوق تحت الهواء عشان نتسير انا وياك قدام العالم حكي طرشين اليوم يا جماعه عادي جدا عادي يلا يلا روح بعرف انك عمر خيي والله بعرف طيب يلا خلينا اسمع علين بهالوقت يلا تكنا
3: نحن اللي صار معنا جوزي
0: صابر
3: السيارة على ضرب الطريق واجا موتو بسرعته وتعبى فيه
0: يا لطيف
3: كسرنا السيارة كسر موتويته
0: وراح
3: على المستشفى بقي ليلي بسوا وكمان وانا جوزي واقف بالسيارة يعني لا اكيد يعني الحق على الموتو لانه كان على الواتساب مشغول وماشي بسرعته
0: يا حرق بي هالواتساب
3: طفيت بسيارة جوزي وللأسف انه جوزي هو اللي تكفل بكل شيء من طبابة لإله اشتري له موتو جديد
0: كمان
3: صلحنا السيارة هيدا كله لأنه قانون بقول انه دايما عن الحق مع الموتو ومع الاثنين
0: بس مع
3: كمان سمعت انه مزبوط غيروا القانون ان شاء الله.
0: بس قالين انت من قديه وقت هيدا الخبرية اللي عم تقولي اذا بعدك معنا على السمع يعني الحادث اللي صار اول شيء الحمد لله على سلامة الجميع بس انه لا صار اذا هيك بعده هيدا القانون بهالطريقة ساعات عادي جدا هو الموتو بقضيه على التليفون وبيفوت بشبق بهالعالم واللي عباله يغير موتو بغيرها واللي عباله يغير وجهة سنانه بغيرها انه شو هالمنطق سنة الماضي لا انا من قبل كتير قالوا لي تغير وحتى بتذكر اذا ماني غلطان على سبوتنيك كان في معي ما بعرف مين حدا من اليازا بدي اسال ارجع تابع هذا الموضوع لانه مش مقبول وكان معي وقت رولان مطران لما كنا عم نحكي انه اللي عمل هو الحملات وكل هالقصص رولان اسمه ما بعرف اكسكيوز ماي هلا ذكرت بالاسماء بس صراحه الخبريه كتير مستفزه الحمد لله على السلامه يعني بس عن جد مستفزه الخبريه اليوم واحد واقف بامان الله ما عم بيتعاطى ما عم بيعمل شيء حط فوقه وتحته الواحد بغض النظر في تأمين أو ما في تأمين بس أنه هيدا التأمين اليوم لما بده يجي يجدد الواحد فبقوله له أنت حبيبي رجل عليك خبار بتدفع بيدفع عليك كتير يعني فبغلوله البريميوم فهذا إذا حدا ما حدا يقول لي أنه توريسك أو توريسك كله حتى خسارة بخسارة بتضلي لأنه الريكورد تبعه صار حدا لقى بكلف الشركة فعلوله البريميوم فمش عارف شو بدي أقول صراحة هو مش هذا كان موضوعنا بس انه رحنا قد ما قصة الموتويات والموبيلتات تفلت مش طبيعي لا لا اول حلو اللي هو الواتساب مسج كمان لو الاوديو بتمرق يمكن وما عم بحكي عن تبع الدليفري تما نظلم شركات معينين كله عم بجنب شمال ويمين

0: وليد عم بيلي لي بعتقد انا بس اللي عم باخذ مخدر، مش بس انت قصدك يمكن انا كتار لانه شكله كله مخدر. اذا ممكن غنيتك على الوجع بهديها لفراشة قلبي. اذا فادي مرة قلنا اياها قول يا رب فادي لو سمحت. فويس
1: لانه اللي عمره 20 و21 بيبقى عم يرقص الأرمان بيعطيه هيك حب للحياة وعنده أمل وعنده كذا. نحن منكون شفنا كتير خيبات صرنا نفهم الحياة نصير ننطفي شوي شوي. هني بدو العالم هيك عندهم أفكار.
0: لا يا رول يا رول يا رول شو قصتك؟
1: نعم إذا كنا نقول هيك مهبولين بالحياة واو حلوة إذا تعطينا وإذا بنعمل هيك وإذا بنعمل هيك عادي مع حدا تينيجر شو كيف بيفكر كيف بيحكي عندهم مشاريع وأحلام وكذا. نحن نقول إنه إيه عم هيك عم
0: طالوا بيرك وعطيك لك فوق.
1: نحن هني هيك هو المولاد بدهم جان يعني حتى بشكلهم بتصرفهم بردة فعلهم مع الكلاينت. أنت شوفي النورس يا عمره 40-45 كيف تعمل فيكي بالمستشفى؟ شوفي البنات الموظفين جامعة أزاديا بوقفوا ناس صغار ناس بيضحكوا أهلين كذا شو بخدمك شو بساعدك شو كذا.
0: والله صدقني في بعض الناس بكشوا هنو صغار
1: أعمق من هيك شو إنه أنت قدمتي وعمرك وكذا هيك هني بستعملوا هالستراتيجية.
0: فادي رودي الغنية بس لأنه رولا عم تحكي
1: بيكونوا بعد ما قبضوا شيء يعني بيقبلوا بمعاشات صغيرة وبيشتغلوا
0: ما عندهم خبرة
1: حبا بقى بالشغل مش حبا بالمصاري مثلنا يعني عم تكتك الوقت يعني مثل بعض الناس مثلا مش رح اقول كل الناس.
0: بدي اقول شغله رول على فكره انت بتحكي بتحسين عمرك 70 سنه يعني شو في ما بعدك صبيه وباول عمرك وبعد انه اوكي هلا نحن بطلنا اولاد يلي بنرضى باي شيء بس انه بعدنا شباب يعني ارجوك يعني اذا انت بطلتي شباب يعني يوث شو بنقول عنا نحن؟ لا يا رول يلا اسمع يا وليد

0: رولا فور ليدي، يعني هيدا العمر من اجمل الاعمار يعني بشهاده النساء هيك بيقولوا، فمن الروق. شوفي هيفا اسم الله عليها مثلا، الله وعادي عم تصغر.
1: وجودك لوحده بيكفي، عندي منه مهم الغير، انت بهالكون

0: جديد تيارا شطارة.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دافي انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك السئيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
8: غمضوا عيونكن تخيلوا فنان عظيم أو بطل وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك سيزوبيل
0: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم It's the road show.
9: The Road Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: لو سمحت فادي اسألني مدامتك هل تواصلت معها علاء على الخاص؟ لأن علاء مش مبينة هون. فأي علاء مبينة هون بلا سوري. يا الله يا علي مش معقول يا علي كيف تعمل هيك بحالك. رجعنا بعد البريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا البي وانا بتتواصلوا معي عبر اليميرج اوفيشال على السوشيال ميديا 7676076. ده شو كان السؤال؟ شو كان السؤال؟ وما سألنا السؤال، كنا عم نحكي عن الموتوسيكلات او عن العمر اللي سألته ريتا. بس خليني شوف شو بعتت لي. قلق المؤذون 6. شخص يؤذيك لأنك أذيته وهذا منصف. شخص يؤذيك لأنه يظن أنك أذيته وهذا غبي. شخص يؤذيك لأنه يشعر أنك تحتقره وهذا حقير. شخص يؤذيك لأنك أفضل منه وهذا حسود. شخص يؤذيك لأنه مؤذن لا يترك أحدا هذا عدواني. وشخص يؤذيك لأنك أحسنت إليه وهذا لئيم. يا رب يا ألاء يا عيوني ألاء يا ألاء يا عزيزتي ألاء أشفي إيش صاير أشفي. لا روح عند جان كلود. مشتاقين لك يا ألاء ولا مشتاقين للضحكة؟ مشتاقين لتيراميسياتك ولا أروبا ولا كيش؟ ارجعي لنا ألاء، ارجعي لنا جان كلود.
1: هايلي
0: اهلا بومبا.
1: صافي لونتان
0: تري تري لونتان.
1: بس استفزني موضوع المدام يلي 35 وهيك. انا بدومين الاوتوموتيف. نحن اذا بدنا ناخد حيل لشخص يشتغل معنا، اذا عم نسأل عن حدا از تكنيشن لازم يكون عمره اكيد بالعشرين وطلوع، تحت 18 من ما منفضل، او بالاحلى ما منفوت الا اذا كان معه هو ستودنت وما بده يكون معه ورقه من مطرح ما بيتعلم. فور اكزامبل اذا بدنا حدا يكون كواليتي كنترول لازم يكون مينيموم اكسبيرينس، يكون عنده 10 سنين هاندز اون، يعني يكون هو بيشتغل بايده تيكون يعرف يعمل كواليتي كنترول، ويكون عنده سيرتيفيكات ويفهم ببعض القصص والتفاصيل. فلازم يكون عمره فوق ال 35 او من ال 35 وطلوع، لانه الشخص تيصير عنده اكسبيرينس مش لازم تكون تحت ال 10 سنين تقدر يعمل يكون يقدر يعمل كواليتي كنترول.
0: صح.
1: اوكي. فبعض المطارح الاعمار العاليه الكبيره بتكون ايجابيه. مثلا اذا بدك حدا يكون ترينر تيعطي كورسز للتكنيشنز اللي عندك لازم يكون عنده اكسبيرينس عالية تيفهم يجاوب على اسئلة التكنيشنز، لانه ممكن ايام تكون كعوات.
0: صح.
1: الاعمار بمصالحنا.
0: جان كلود وين رحت؟ جان كلود يعني حبيت انه استفزك الموضوع بصورة ايجابية ليجاوب، بس انه سمعنا صوتك صار لك سفيت تري تري تري لونتان. او ماي جاد. من 26/1/2026 يا الهي، يعني اكثر من 4 أشهر تقريبا. فان شاء الله تكون بخير. وانا هذا اللي قلت لها اياه، انه اليوم على حسب وين الوظيفه هي حددت المولات يعني، او يمكن السوبر ماركت، وكان جاوبت رولا بطريقه لانه بدهم بركي ساعات شغل طويل، مع انه بنشوف حتى بكل المولات وبالسوبر ماركت وبالهايبر ماركت وهيك في اشخاص حسب وين كبار منهم اولاد يعني مش عشرينات. فترجع هون الخبره بهالمجال اللي طالبينه، بتصور قبل انه العمر هي الخبره بالجوب اللي طالبينه او البوزيشن اللي طالبينه قبل ما يروحوا يطلعوا بالعمر. فبتصور جان كلود انت هيك لخصتها اذا فينا نقول، بس نقطش فويسك مش انا قطشته. الله.
2: عدد نجوم السماء
0: فادي عم بيشرب هوت شوكليت او كابوتشينو فصلتن هيك هلا كابوتشينو وهوت شوكليت كابوتشينو

0: عم بيراقبوني انه انا قمت يلا اتا بلاس جيت اما بلاس وعم برقص كمان مش بس حيلا اما بلاس يعني جو دانس بالفرنساوي يعني يعني ارقصوا في العربي عم دانسينج بالانجلش عم بيخلص ب 488 يلا نسمع
1: هاي كيفك
0: سبا
1: بنت ولا اهدم واحلى واكرم زلمه بالعالم كده عرفت مين علي زحيتر كيفك انا كارين
0: كارين
1: خليني خبرك دادي قد ثقيل اليوم فتت لعنده على الاوضه كان نايم فيقت قلت له دادي نايم قال لي لا منزلين حلم جديد بدي احضره شو بدي اعمل مع هيدا الزلمه حدا يفهمني
0: انتوا بالعائله كلكم هيك لازمين مهضومين كارين اول شيء انبسطت سمعت صوتك قال سيف يور نمبر هلا لكمان يصير يبين مين اللي عم يبعت ووينه بيك دخلك ما بين بعد هتا شوف بركي بعت ايوه بعت هو بعت بيك هلو ام اون ماي واي هوم يعني كارين قال بعتت لك فويس استحت شو استحت تقول لك بحبك كتير حلو يعني على فكره بدي اقول لك شغله كارين انه بيك فينا شيء ان كومنت اثنيناتنا جرس عطيس بغل يعني ما بنتسلم سر يعني اذا شيء ما بدك اياه يوصل اياك ثم اياك تخبري لبيك او تخبريني اياه لالي لانه كل العالم رح يعرفه بس هيدي اقتضى التوضيح كارين وي لاف يو
2: بعد الغياب حلاوته
0: دخلك على الحلم اللي فتت فيه عم تحضر منزلينه جديد من بطولتك او بطولة مين بس لنعرف

0: جانو عملت ديليت؟ الله لا يسامحك ديليت يا جانو. ليه ليه ديليت يا جانو؟ نروح لعند بودي. هلا بودي امبارح بودي والله اليوم امبارح المواضيع بيعشقن.
1: لالا بونسوار
0: اهلا
1: بس يا مرهج انت وين عم تجيب مواضيع لتستفز العالم ليحكوا مصاريهم ويحكوا كل شيء بقلبه كاش في غلوا حقد حنينه.
0: هذا المطلوب
1: مان، هذا مثله مثل هيدوليك السيارة، مثل قصة السيارات. يعني الموتور هي نسخة عن السيارات وعن التليفونات والواتساب. وهيدا انا بالزمانات يعني شيء 3 سنين كنت على الاوتوستراد
0: ومش عم يفرم هو بالمعمل عم يشتغل مش عم يفرم بصل
1: لا مرير ولا شيء، وصوت الموتوسيكل جدا مزعج مبين وزوز من الاخر وزوز.
0: ايه
1: معلم ما بعرف شو بيصير معه، بيجي التليفون ما ادري شو بيصير معه، بيشيل التليفون عم يطلع فيه بيشوح الموتوسيكل وين بيضرب؟ بيضرب بالبوابه، بيضرب بالباب، بيروح دغري على بلوكات البطون وبيقلب. انا من نزلتي بدل ما اشيله والله العظيم نزلت تدعيس فيه، تدعيس زعلت على سيارتي قلت له يا ريتك ما قمت، يا ريتك كسرت، يا ريتك متت.
0: ولك شو بياخذ نفس؟
1: لا اذا نزلت وشفتك ميت حكمل، وانا بيني وبين حالي اخذ هذا العهد اذا لا سمح الله انا ضربت موتوسيكل وانا بتعدي عليه بتكفل فيه يعني لو بدي فوت حبس. اما اذا هو حامل تليفون او انخالف اي قانون وضرب فيه والله والله والله يمين بالله انا بدي اقتله، بس هو ما بدي اياه يموت، يعني هو بدي اياه يكون مكسر انا كمل عليه لانه عن جد. لا واخر شيء قالوا بحطوا شهيد، مين قال لكم قبلكم شهيد؟ قبلكم
0: مجرم،
1: لانه اذا ما قتلني هو عم يقتل حاله، ليش بدي احمل جنيته؟
0: ليه رحنا للشهاده؟ شو خص الشهاده؟
1: في نسخه هيدي الفيرسيون البشعه اللي سبت انه انت غلطان بحقك
0: اكيد ولا
1: انت تذكرت في من شيء شهرين ثلاثه انا فت بشارع عكس السير لانه كاميون زباله كان واقف عم بيلم كفايات ويعطيهم الف عافيه.
0: فت عكس برضه غلطان انت يعني
1: 150 متر بقطع عكس السير بيجي مرسي عليم عم زمر له والله زمر له وضوي له وطفي له ما اشعني فات بوز السياره.
0: بس انا هي حق عليك انت
1: لانه انا مخالف
0: عكس السير صح،
1: سكت لانه مخالف. بس عم بتطلع انه يا هالكره لو انا مسرع ما كان مات، معقول زمور وضو ومدري شو ما سمحني لانه ملتهي على التليفون. ليك من الاخر لبنان بده نفضه من يعني ما بعرف خي بقول يعني انا ما فيني عمم على كل الشعب اللبناني بس عن جد لبنان بده نفضه كتير كتير كتير
0: نفضات. نفضات كلنا بنفضات بودي
1: وقف لها المواضيع دخيلة.
0: والله هذا مش كان الموضوع، هو اللي عم تسألني كمان هلأ ريموندا شو الموضوع بليز ارجع عيده ما عم فهم شيء. هو انت استكمالا لامبارح انا بس فليت من الحلقة، واليوم صرت شوف دايما بقوله بس واحد بتعرف قصة السيارة الحمراء، لما واحد بقول بده اشتري سيارة حمراء بصير يشوف كل السيارات حمر، بصير يقطع قدامه سيارات حمر هن دايما موجودين، بس خلص عقله الباطن بيشتغل بيبعت مساجات ليصير يشوف هالسيارة. هيدا دكتور إليه قال. فامبارح لانه حكينا عن المخالفات وعن الناس وصرتوا تخبروني قصص، فانا ورجع صرت تشوفهم كثير على الطريق يعني كذا حالات وخاصه الموبيليتات. اليوم انا ونازل ركزت انه في 3 ارباع الموبيليتات بلبنان، وما كان موضوع ريموندا انا عم بحكي شو صار معي ومشيت الخبريه صار كل حدا عم بيجي يخبر كمان يفش خلقه، انه انا اليوم انتبهت انه 90% من الموبيليتات يلي على الطريق الموبيلات ما عندهم مرايات بلا كاسكات سيئين عم بيبعتوا مساجات ويا رب تيجي في عينه بيقطعوا شمال ويمين. بس كنت عم فشخلي انه كيف صرت تشوفهم اكتر لانه حكينا فيهم وثقة بتقلب الموضوع هيك وفعليا مش هيدا الموضوع تكون صادق يعني وشو بيقولوا دقيق بكلامه. وصل مساج ابتدى التوضيح، قال ما حدا قال لي شو الموضوع ما بعرف اصلا صراحة صارت 5:30 عم نحكي

0: خالي انت بتسوق منيح نيكي بتسوق هيك بهذه الطريقه يلا
1: وقفت بالساعات تغندر تياب السيف وتتمخدر وقفت بالساعات
0: الله يرحمك.

0: حدا سألني شو التوبينجز، مين برأيكم هذا الحدا اللي بيربح بعطيه سوربريز بعدين؟ مين سألني شو التوبينجز؟ تعرفوا مين بيكون؟ لح روح مع عليه عن جميلة أمريكا، لأنه اشتقت لها كتير، ومبارح وديت لها نداء على الهواء وشكلها ما كانت على السمع مرتين بهالفترة، فهلأ هي على السمع. يلا
1: هلو راديو دي،
0: قولي كهلو وين 3 و4 و5. نحن
1: يعني
0: أكثر.
1: أنا اليوم مع فادي 100%، لأنه سمعت قبل وندلالتي، وهلأ عم بسمع وتعال نخلي الحلم حقيقة.
0: والله تذكرتك على هذه الغنية، قلت مش عارف على السمع.
1: I love these songs. These songs and this song in particular، لأنه بتخليني سلطن.
0: الله.
1: I don't know what the topic is.
0: Me neither.
1: Me neither. مركزة على الموسيقى أكثر من الحكي. بس المهم تكونوا أنتوا بخير.
0: بسط فادي. هلا.
1: وعن جد انتبهوا لحصح.
0: على فادي جبتيني بالأرض.
1: ما حدا بيعرف شو ناطره.
0: لينا فادي على جبتيني بالأرض. شوف شو بدك تعملي.
1: رحت على الإيمرجنسي روم دغري لهوني. That's like 2 weeks ago. And then a week later بعد ما رجعت فزت على الأوبرا.
0: لحظة روق شوي فادي.
1: بس المهم تكونوا أنتوا بخير.
0: لأنه.
1: وعن جد انتبهوا لحصح حطكم. لأنه ما حدا بيعرف شو ناطره. أنا من وقت ما طرت على ميامي ورحت على الإيمرجنسي روم دغري لهونيك. That's like 2 weeks ago. And then a week later بعد ما رجعت فزت على الأوبيتال 5 أيام. الحمد لله هلا الأمور أحسن.
0: شو صار لي؟
1: بس ما بقلكون غير انتبهوا لصحتكم، حطوا حالكم أولا. كل شيء بيوتركم وبيعصبكم وبيزعلكم وبيأثر على صحتكم إليميناسيون. إلي اشتقت لك حبيب قلبي، وميشا أكيد سلامات، وللكل وعالسمع.
0: نحن منحبك كتير يا لينا، وما تشوف شر يا رب، وإن شاء الله تكون الأمور صارت بخير وسلامة، يعني صرت بخير وسلامة وبطل في شي بينعطل همه يعني. ومع أنه والله هالأسبوع مرتين ذكرتك على الهواء، اليوم يكراس ماي مايند على الغنية، بس ما تخيلتك أن تكون عم تسمع وتبعتي، فسلامة قلبك إن شاء الله ما بتشوفي شر. بس لو سمحت فادي قال جبتيني أرض، شوفي كيف بدك ترد عليه بطريقتك. قال أنه ما كنت مراكزة على الحكي، كانوا الأغاني أختينك، فبس لأن طلعت والله مهدي ردي لحجمه الحقيقي. لو سمحت من بعد إذنك I love you لينا حبيبة قلبي أنت، وما تشوفي شر يا رب. شوف هادي فكره يا بقى انه انا لا على حاكي عادي يا حبيبي، انه انا هالقد متصالح مع حالي انه مينيمم اكيد انا كنت عم برقص وغني، فطبعا الاغاني حتشدك لان صوتك انفيد فيها بالغناء. روح 1-0 جيبها اذا فيك جيبها.

0: يا ابو فرس خلص غير اني زعجتني الموسيقى كثير قديمه عم بتزيزق بريك طب يلا بريك وبرجع It's the road show.
1: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: يا ويلي ملشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العميل عم فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قالك هو دفك انزو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
1: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ركي اسلام يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خي فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
1: New on Radio Delta

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل. وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل
4: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل.

0: خضر بونجور.
1: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك؟ تمام
0: حمد الحمد لله.
1: كله رواق.
0: نشكر الله الحمد لله. نشكر الحمد لله.
1: أنا بحكي برواق، بركي بيتغير الطقس بتخلص الحرارة.
0: يي وانا قلت شو بدول ذكرتني
1: ومنصيف، مش شكله حنصيف لأنا عم تشتي هلأ مبدئيا.
0: صح،
1: اختها العيش على اختها الدنيا، عيشوا وانبسطوا يا جماعة، ما في شي تزعلوا عليه. خليكم مبسوطين، لو قد ما تضربكم كفوف الدنيا خلوها تصحصح لكم المرة. عسيرة شخص يؤذيك بغض النظر إذا هو أي صفة حيوان بده ياخد، ما عندنا مشكلة. كارما إذا بيتش طنش تعش تنتعش بتلاقيه لحاله عم ياكل شعير.
0: تعرف على سيرة يا عمي، هيدي حدا بيفهم بالتكنولوجيا، هيدي ترن ترن بعد كل فويس كيف يشلوها. أنا عامل ميوت لكل شيء، ما بعرف إلا أزريك بشبح هذا الكمبيوتر اللي عند فادي. هلا هو فادي جايبه، ممكن يكون في شبح بقلبه مش عارف. بس عندي شغلة على قصة الشتاء. شوفي عن جد شوفي. لا شو رأيك نعمل معابلة مع المذيعة اللي مسجلة اللايف؟ شو رأيك فادي؟ في شي عني بدين انت عم بتزيد يوم بعد يوم، وهي عم بفضحك على الهواء. اذا التنين الجاي ما بتكون من حلي الله يعينك. كل مرة بقلي هيدا السبت لحلك يا، ما في غير بيزيد الصوت. انا دينية الهيدفون حضرتك شري لي اياه، يعني انت طرقني فيها، غششني دينية. مش حق عليك حق انه انا برد عليك على الهواء، بس شو بدي اعمل، انا زلمة هيك صريح. طيب نازل انا بامان الله ماشي، والسيارة مبسوط فيها عم بتضوي هيك، فجأة بلاقي كنت عم بعد فويس لحدا، بلاقي الدنيا عم تنزل شتة. شوفي 30 ثانية بس مرمغت السيارة، كان شكله الجردون مقرر بده يتجوز، غير رأيه فجأة شرقت الشمس وقفت شتة. يعني بس هيك سوري على التعبير، يعني دو تروا هيك دو بزقات مرمغوا السيارة وخلص انه شتت. شوفي بس الله دخيل اجريك يا الله، يعني خلص خيم يعني يا رب تسمحني. يعني احنا قلنا انه صار مخزون المياه جيد، نشكر الله صرنا حنصير باواخر شهر 5 نصه، يعني كمان صرنا تخطينا نصه. اليوم قد ايه اليوم؟ 14. يعني خلص سيفيني جاءنا بوكو دو لو، اون فو فيفر اندر لو سولاي، يعني سيل فو بلي سي با بيان كوم سا، ميرسي شكرا. يلا خطا الله مش هنفهم علي، لكن بموت فيك انا وسهرت الليالي انا احلم عليك ولا كنت بقول. عمر كان عم يمشي يحكينا وانا ضيعته.
2: انا مرتاح اليوم، حتى انا
0: شو
2: شي مبسوط شي زعلان
0: حبيبي عادي،
2: بس قصه هيك
0: لك ظبط لي الهيدفون تبعك
3: بنفس الموتو كمان، هيدي كمان شي مش معقول. وهيدا كان هيك قانون السير بلبنان قديم.
0: شو
3: يعني في قصص صارت حديثة.

0: سايت نتفلكس
1: ما في اوكي
0: او موضوع رخصة السواقة
1: ايوه
0: اللي عم يحكوا عنها ب 500 دولار كمان كمان ايش هي معقول
1: احسن هيك بركي ما حدا بجيب رخصة ما حدا بسوق بخفوا شوية السيارات وهيدا الشيء بعتذر على هالترون ترون اللي عم بيطلع بس انا ما خصني فيه عودة
2: مرحبا اخي شفيق كيفك حبيبي كيفك
1: اهلا اهلا نزار كيفك
3: ليه انا صارت معي لما كنت في لبنان على هذه المدينة الرياضية واقف عشق سير بالعجقة يعني واقف ولا عم بتحرك عم اثنين على الموتو عم بفوتوا زيكزاك بين السيارات فتلي بالمراية كسرها
1: ايوة
3: وقلبوا وقعوا بالارض اثنيناتهم تكسروا عم بيقوموا بيقول لي كسرت لي الموبيلات بدك تصلح لي
1: حلو
3: والله العظيم إلي فتحت الباب نزلت لي قلت له فوق ما كسرت لي المراية كمان بدي صلح لك قاموا حملوا الموبيلات وهربوا
1: ليك ما هن بجربوا انه يطلعوا بالعالي على الشخص بيقول لك بركي انه هيك بخاف بس في ناس عن جد يمكن يكون مثل ما هذا اللي قلت قبل يعني كنت عم بقول يكون بده يظبط موبيلاته يغيرها او بده يعمل وجهه سنين او فكله وارد عوده جاي زياره لعنا قريبا على لبنان او لا نهرو عند روزاد وليك نورت نورت
4: قضيت المطيات تعال شوف هون مع طريق المطار او بنزلت طريق عين السكه هاني شوف المطيات بالميات بالميات يعني بدي يكون مش هناك 10 مليون يكونوا هناك لا تقدر تضبط منهم حوالي 100-150 مطار بيبقوا حواليك
1: يا لطيف
4: يعني شيء
1: شو كونفوا عاملين للتامين
4: بخوف وتاني شيء كان العمر في مؤسسات بتقبل عمار
1: لك شو حط عليك فادي
4: أنا بال49 لما كنت رحت أنا وبنت بالعشرينات بالثلاثينات رحت أنا وياها يعني قدمنا طلبات قبلوني لألي 49 وهديك الأمرة
1: انت كوكات مهضومة زخطورة
4: حسب المؤسسات والمولات يعني في منهم بيقبلوا في منهم لا هي شنطة الوحدة يلا بصورة مبين اليوم كل العالم مضروبة
1: كله مضروبة هذا شفيق
4: وأنا
1: يعني
4: منهم يلا مثل كأن واحد شربان شيء محشش
1: يا ما هو ما في شيء
4: وماشي بهال
1: زوم كالسيت اجلك يعني يعني هيدا
4: بتكون بخير
1: روزيت انا مشتاق لك ان شاء الله انت تكوني بخير يا رب وكيف ما كنت انت مهضومه بتعقدي ماريو يا ماريو قولك بونجورين ثلاثة وأربعة والله شو بدي اقول لك ما انا مش عارف عن تسالني عن والله مش عارف ولا انا ما انا ما حدا فهمين صدقني واحد بيقول لي كوزاني تلفن عيدني على الهوا وحدا بعت لي جورج كيفك ما حدا فهمين شيء في شيء بالاجواء اليوم حلقه مضروبه يعني حلقه حشيش من دون حشيش يعني اي بنحظى بالحشيش انتوا فهمتوا لا يجي علينا الاخباريه يلا ف ليش عم تضحك بالعربي يا عيوني ماريو ما بقى لا ماريو عم يضحك بالعربي انت تعرفوا قد ايه اليوم نهار مضروب ماريو ال كري ها ها ها بالعربي لا ماريو مغلبط بالعنوان حبيبي شوفي يلا

0: اخ يلا يا ريت واحد كل شيء في يقوله على الهواء، للاسف مش كل شيء بينقال على الهواء. فانه يلا رحنا عند ريموندا. بونجور.
1: رعبتني وقلت لي الدنيا عم تشتي وركضت مثل الخوت على السطح لما الغسيل. إلي مرهج هاي
0: نشفوا بس. بونجورين.
1: قلت لك انه هيدا ريموندا كتير تحكي قليلة فعل. وين الشتي يا عيوني؟
0: ما هني قالوا امتين جاي تلاتة جاي قالوا لا شونا اليوم نحنا مش حتجي ريموندا خلاص. بس كل شيء يعني اللي كل انبعت عنا قالوا انه هي حلوة بس او طلعت حلوة بس هي اللي نقشت معهم يا ريموندا صح؟ ما بعرف شو بدي قلك صراحة. حبوب ريمش بايلي بونجور فويس
2: للو. يعطيك العافية حبيب القلب لإلك ولفادي ولميشا. بدي قلها للمدام إذا عندها واسطة تعمل العمايل بالبلد، بتركب بالوزارة وزيرة، بتركب مديرة، بحطوها سفيرة. عم نشوف عم نشوف خاصة ببلدنا. ما بدنا نفلت هلأ، ما بدنا نحكي
0: لا لا لا دخيني
2: جريك العالم تعرف.
0: مسحب دقني أرجوك أتوسل إليك مسحب دقني. بوب لحروح لعند علي الزعيتر. والله اليوم شوفوا هلأ الطاقة عند علي.
3: اليوم
0: أيوة
3: إلا للينا سلمتها مع أنه ما بعرفها، بس الخبرية أنه راحت على ميامي وفاتت على الإرجانس. أنا إذا بروح على جبال بحلف بغربتي. أنا إذا بروح على ميامي بصير أم بالليل زلغت أرجع نام وبعيش 350 سنة زيادة. I love you man وحياة أمي اشتقت لك. ما كنت بدي أبعت فويس، كنت بدي خلي للعالم.
0: لا عادي بعد خي شو
3: أحكيك.
0: شو بدي
3: I love you bro
0: I love you تو شو بدي خلي للعالم. بعت بعت انا لما رحت على ميامي عملنا emergency landing باورلاندو، كان في عاصفة بميامي اول مرة انا طرت عليها، فماشي نزلت depression بالبيت وصلت 12 بالليل ما بعرف شيء. بس بتعقد ميامي يعني اي اكشلي خدوني على زيمبابوي نيكاراغوا اي محل هلا بس حطوني بالطيارة كله بعقد. بس خليني هيك اطلع شوي نفس عميق ونرجع بدنا اياها. ما حدا يقول لي لا او لا او مدري. اوكي كل شيء حلو هون، بس حلو واحد يشرش طاقه ويرجع. اوكي ايه والله شفت يا صديقي شو بدها القعد بدها قعد القصه. في وجع في وجع هيك يعني. طب خي شوفي ما تسبنيش. طب ما احنا ملتعن سلف نحط لي شيء فرفشه يا فادي يا عيوني. استناني شوفي ما حدا يستنيني انا مشغول هلا. ده انا وحياتك كلها هو الزمن والحرب وفادي واغاني الثلاثه مش ظابطه. ماي جاد جون بو بلو سي با بيان. انا عم افتح لكم لايف على فادي. قرب لي فكر في افتح لايف او لا شد اللي حالك جلس فرجيني سنينك وفرد لي هالوجه شوي لانه دبرستني وهي بتخشخش بتطسطس بدانتي. شو بشبه يعني بضاعة مخشوشة من ست سنين بتنتزع بست سنين معقول؟ حرم يبيعني شي فادي خلص ما بقى وقف بيع. لينا ردت، لينا جميلة أمريكا وحبيبة قلبي ردت.
4: مين حكى عن ميامي؟ ما سوري ما بعرفه. من
0: علي زعيتر
4: للاسم انا لي فتره غايبه في البان.
0: نو مش ايامك يمكن.
4: لا لي لازم انت تدش عني. لانه انا حكيتكم من ميامي وما قلت، فانا كنت عايشتها على الاخر. ما هو اللي رجع فوتني على الاوبيتال وانا رحت على الاي ار وطلبوا مني ادمشن بالهوسبيتال اند اي ريفيوزد.
0: ايوه
4: ادوني ورقه على مسؤوليتي.
0: كمان
4: طلعت من الاي ار وعشت بميامي على الاخر مع الوجع مع الادويه مع
0: تتبنجي اصلا بميامي اساسا
4: نو الكحول نو سموكينج وات ايفر
0: يا مشحر كلها.
4: بس اي بيد ذا برايس ليتر انه ايه حلو الاخوات وحلو الريسك بالحياه، بس انه في ثمن بدك ترجع تدفعه. فرحت على الاوبيتال مثل الشكل. بس لا انا لهلا مش ندمانه، قلت لها رحت على الاوبيتال بس انه
0: اصلا لا ينفع ندم
4: من ميامي. وميامي انا محطه عندي يعني توايس اير بحبها كثير لهي المنطقه بتعطيني
0: جود. حتى بس تجي لعنا تستقر حتروح توايس اير.
4: اللي كان عم يحكي ضحكني كثير مهضوم
0: علي.
4: بس قال لي اسمه
0: علي زعيتر. علي زعيتر اللي بعيت لي اليو اليو الي على كل يوم بغير لي الاسم. بس اقطع يعني حدا صاحب طاقه ايجابيه جنون. وصحيح بس تخبرك الخبريه لانه هو من بيت الزعيتر بس لا يمت الى صيت آل الزعيتر بسلام احترامنا لكل عائله زعيتر يعني لا تبع الزرع وما زرع وهيك يعني راح الزلم اصلا انا خربت له اياها على الهوا. لا روح اخر بريك وبرجع.
5: Show.
6: The Road Show with Ellie Merhage, Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
7: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
8: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
9: يا ويلي من لشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
10: شو سكور؟
9: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
10: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
9: بده يرجع المونديال يورو السامبا
10: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
11: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
10: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
9: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
10: ولك ايه ولك اسلم يا بطل
12: قال من وين بيجي ستريس
13: بلشنا هدي
12: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
13: طيب هدي
12: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
13: انا معك هدي
12: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
13: شمسنا هدي
12: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
13: معي خبر هدي
12: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
14: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
15: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
16: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
17: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76 من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
5: It's the road show.
6: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: وعيش هالحياة. بس لو فادي بوطيل الصوت لأني عم بحكي مثلا معلم. أيوة الحمد لله نشكر على ركز. أخولك أنا من وين ولا من وين ولا من وين ولا من وين بدي لقيها من وين مش عارف من وين. كيف ما تبرموا خوازيق تدوروا حواليكم. ماشي الحال. وين كنا يا جماعة؟ أرجعوا عند لينا يلا خلص اختصر الكلام.
1: عم بتبرر له العيلة. أنا حبيت إنه اسمه علي لأنه أنا كنت عندي عمر وده أقول إذا قلت عمني صبي تاني بدي سمي علي.
0: لا ما عم برر له عم بكون سئيل.
1: وتاني شيء زعيتر. لا بالعكس لازم ننبسط بهاي العيلة. هيدا عيلة جدعان. لا لا بالعكس حبيت الاسم والعيلة.
0: أيوة هو ده ولعت بدأ تولع يلا. وبهالأثناء ننتقل إلى علي زعيتر ليجيب على لينا طاوع.
2: لينا وحياة الله بس قلت سلامتك. عم قلك سلامتك بس ما قلت شي غلط. بس بتعرفي شغلة مش بس مهضوم وشاب حلو وجقل ومرتب كمان. فأنا عم بفتح مشروع هلا.
0: ألو
2: اللي بيعرف شو هو.
0: ألو
2: كلساتي عم بيعن أفلست ما باعي حق مرحبا بقى. فعزميني على العشاء مش بس بكون مهضوم خليك بغيبة على الوعي من الضحك. بس مأفلس ما معي آكل عزميني على العشاء بليز.
0: هلا هي مش فاضيت لك لحيب أمريكا أصلا روق. لك شو رأى لحبيت هاللعبة. طيب يلا بنروح هلا ولينا تجيب على علي زعيتر. شو بكن شو بكن شو دو حالكن. بحبكن تنيناتكن ولا مهضومين عن جد. هيدا نحن هي أجوائنا ما حدا فهمين شي على شي لا مني جر ولا من فادي وجر. بروح على كندا بقول صباح الخير لجينا أبي عاد. بونجور إلي فادي وميشا. حبيت شرككن فرحت اليوم. بنتي هيا انقبلت بطب الأسنان. تعرف هون كتير صعب. خي خي خي خي ولك ألف ألف مبروك. شعور كتير حلو يا إلي. من أصل 400 أخدوا قبلوا 16. واو عقبال عدد عقبال يعني عند كل الطلاب. والله عن جد يعني قديه فخورة فيها وقديه هي بتكون مبسوطة وقديه بتكون كمان هيك بلشت ترسم مستقبلها من وراء هيدي الشغلة. فألف مبروك وإن شاء الله يعني الله يعطيها هيك القدرة والقوة والتركيز إنه تشتغل إنه تدرس وتتخرج وتضلك شايفة حالك فيها. يا رب ألف مبروك. ولك هي خبرية حلوة بصراحة بتستاهليها يا جينا قد ما بتقضوها بكندا. أنتم معاناة وتعصيب وسميت بدن هيك إجت هيدي فشة خلق. ألف مبروك.

تفضل فادي تفضل. شوف على الورد شو بعت لي. قديش معبرة أغنية فارس كرم. هي هي هالدنيا هي هي. سلام لأحلى إلي والله. ما فيك تضغط على فادي. أحسن ما يقلك شو انفخه فادي. ها شفت هيك شفت الصيد طلعته علينا. عائلة انحراف بانحراف من الموزيع للمخرج لمرت المخرج للمستمعين الزملاء لكله. ما في حدا ما حيبقى حدا على اجريه واقف يخبر للركب يلا.

0: شفت شفت يعني شفت لو تعرف مين عم يسمعني يا فادي لو تعرف وبيقول شو هيدي ان ايه ايه انحراف شو بدي اقول لك شو بدي اقول لك يعني ملوك شو بدي يعني منبع الانحراف يا بيتر منبع الانحراف وحياتك صدقني صدقني مشتاق لك انا تتعرف بس شو عم بعاني انا يا بيتر والله معاناة معاناة شو بدي اقول لك الله وحده بيشهد بيعرف لك مش معي عم بحكي بحكي على الهوى سبت يا بيتر بس تاخد فكرة انا شو عم بعاني هون على الخاص عم يحكي اذا عم تطلع هونيك يا حشري على الخاص بعت لي لك والله ما حدا واعي بلشت الحلقة مع كوزاني عم بعيدني وبيلع عبال المية وعم تخلص بانحراف وانا ولا عيدة حتى ما حدا فهمان شي من شي اليوم بس مش ما هي الحياة تضلوا قادرين تستمروا وتقطعوا بكل شحار وزفت والتعتير وهالضغط لازم بمرحلة واحد يبيع بيوم من الأسبوع أو من الشهر الطابق الفوقاني ونحنا لا إراديا صار اليوم مش مقصودة كانت ركبت لحالة هيك عودي عم بيقلي خي نقل من السويد على لبنان إن شاء الله إذا كان الوضع منيح بالصيفية بدي أنزل اللي طلع على عشو شرش طاقة ورجع على المصدر ليه بس ليه بدك طلعني لهونيك شرش طاقة ما فهمت أي نوع طاقة بشرجه بس لأعرف يعني لأعرف شو نطرني فوق يعني الله يا حبيبي معنى الصهر ويدوب في لمح البصر ولك مش عيد لك هيدا التاني بيتر بيتر يا عيوني مش عيد اليوم عم بقول لك كوزاني الضايع كمان تلفن عيدنا انا عيد ب 13 نوفمبر هون بقول لي بس بلش يبعت لي التحيات والبوسات والاحتفالات بيت ركز يا خي ركز مش عيد ما حدا واعي اليوم لا لا لا شوفي توفيق بدنا نركز قصدي بيتر روق وما حدا فهمان شيء نادر
1: هلو
0: ناكو هيدا
1: اول شيء
0: حدا عايش غيره
1: ليه انا ما عارف شو الطقي
0: ولا انا
1: ومش قادر اسمع مزبوط لانه الارسال كتير عاطل عنا هلا تحسن عن قبل بس بعده عاطل
0: انت وين
1: فهلا نزلت على مطرح تاني لا اقدر اسمع
0: انت وين
1: anyways انا ما بحب المطويات بالشارع هاي على صحة السلامة
0: بس انه نلقط شي من الموضوع بس حضرتك وين يا خي نادر بعدين هيدي شو الارتستيك صورة على فكرة هيدي الصورة اللي حاططها بتغش لانه فيها شي مستوحات من انت بتعرف شو يعني انا بس هيك حبيت الفت لك نظرك عرفت علي كيف ف AI بس هل AI مستوحات من فهمت قصدي لحجروا عن جميلة امريكا يلا بعد في معنا 3-4 دقايق
2: مشروع البزنس تبع علي عم ببيع كلساته هاي في خطر بعد يوصل على مراحل متقدمة اكتر
0: شنتين
2: انا بهرب من الافلاس من هون لمطرح ما بدكم يا الله يا إلي بأهرمكم أنت وفادي وكلكم
0: لو سمحت ما تجمليني مع فادي إذا بتريده
2: شو بيقولوا بتعدلوا المزاج
0: خي هيدا الحلو يا علي يا علي انتبه يعني هي ما بتوقف عند الكلسات شكلها هيك مفهمنا ممكن توصل للشنتين بعد هنيك المصيبة إذا بوصل يبيع شنتين وخلص خلصت هزلت يعني رحنا ودعنا اخ يا رب شو عم نتسلى اليوم حدا فهمان شيء فادي مش حاسس غير شو فهمان انا مش فهمان مستمعين اذا حدا فهمان يخبرنا ايش الكهرباء يا الله يا زينة على هالغنية بتذكرك وينك يا زينة يا زينة وقت ما سرقوا لك تليفونك حياتك تغير اتجاهنا زينة نناديكي يي شوف من اجى لحانا اخر كم دقيقه لا بس تعدي قلت لك سمعت جيد شو بدك تتبرعين لنا بشي بامو في تبرع بده يصير او جيد بيعي معنا حبيبتي لا اشكيلنا لا نشكيلك ما تيجي تشكي هون لان احنا شنتين حنبيعه قريبا روقي
3: ما حدا مرتاح لله
0: ابدا
3: مش بس ما حدا فهمان شيء ما حدا مرتاح
0: فكري كيف بعدنا واقفين على اجرينا لانه مش مرتاحين وقال لك كانت مصيبه يعني وصلنا لدرجه اليوم
4: الحلقة قلت لك بلاش عم بعيدوني بعيد اليوم من كوزانيا شوف قد بيعرفني وانا بعد فيه خمسة سواء كبرني سنة قتلني
0: فما لي إلا سجيرت مضغني
4: حلوة يا تعديري
0: أنا فسطيني كاساتي
4: أفاني عم يجورني لليوم بلشت على الوقت فبدي يفللني على الوقت خليني اسمع جوزيف
5: مراحي
4: أهلا
5: كيفك يا كبير كله تمام
4: ما بعرف
5: بلشتنا
4: صراحة
5: شو كانت لك قاعدة على البحر
4: أيوة
5: طقس غير شكل يا معلم
4: لا أنتم ما بتشتغلوا
5: ما قبلوا الشباب إلا ما نتغدى نحن وياهم والله
4: ما عندك شغل خيه
5: يعني صحيح ما
4: اللي بياكل وحده بيموت وحده إيه
5: زياد أكتر واحد صاحبنا زياد أكتر واحد ما بيتكف
4: بس مين دفع حاسك أنت مش دافع مش هيك مبسوط بالموضوع عادة اللي بيدفع ما بيكون مبسوط حتى جوزيف جاي بآخر الحلقة ومش مرتاح هل قد المشهد مبكي هنا تذكرت على المشهد مبكي كنت عم بتعاشق ايام العز يعني لكن بعد في حياه هيك عم ننعزم كتير كنت في حليمه طبيعه بوجه لها تحيه حد ف على اساس قلت لها بنحكي بعد الحرب لا تطلع معي ونسيت هلا تذكرت بس قلت المشهد مبكي دائما بنستذكرها الزميله العالميه سمر لبس من أمريكا ولك يسعد لي صباحك رح نختم معك أكيد فيها اللي بعتت لي شيء كتير مهضوم خلينا دريد لحام
6: اللي بنما حط إيده على شواربه وقال بس يخلص بياخد المبلغ كاملا وشنتي وفوقه إكرامية لو بده يبيع شنتينه
4: شفتك
6: شو بده ضماني أكثر ناك
4: بعد واحدة بنعيدها بعد مرة كيف عدوها
6: عمي بنما حط ايده على شواربه وقال بس يخلص بياخد المبلغ كاملا وشنتي وفوقه اكرامية لو بده يبيع شنتينه
4: حلو شفتوا كيف
6: شو بده ضماني اكثر ناك
4: شو بده ضماني اكثر ناك بيع الشنتين صار حلال يعني عادي انه من ايام يوم يومون يعني شكرا سمر ولك يسعد لي صباحك وصباح كل اللي بيسمعونا بامريكا كندا بالبرازيل بعد عندكم هلا قبل الظهر او بلشتوا تصيروا الظهر ان شاء الله نهاري بكمل رائع مثلك ومثل نفسيتك الحلوة هو بعد لازم يعني بس في عمر معين لينبيع الشنتين يعني بعد قد بعد كم سنة قد بطل يجيب سعر مش عارف خلونا نفل يا جماعة بعدنا هيك راسنا مرفوع خلصت الحلقة صارت ساعة ستة بدي أشكر كل اللي تواصلوا معنا كل اللي بيسمعونا سانتي وأنا بعرف هدهن كتار وإن شاء الله نكون قدرنا نكون خفيفين ظريفين مهضومين لذيذين وعم نقدر نصدر طاقة إيجابية على رغم كل شيء عم نمرق فيه فادي وميشا شكرا لكم يعطيكم ألف عافية إذا ما جت شيء من الله بكرة ابتداء من الساعة 4:30 حلقة جديدة مع أنا إلي مرهج نلا لوقتها بليز انتبهوا أحد
7: The Road Show with Eli Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
8: It's 6 p.m. on Radio Delta Lebanon. The heartbeat of the Middle East.
9: من هيبة الهياكل من روعة المعابد من مصيف الآلهة من بيت مري راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge Movie Night Every Night That Counter بعيد عن الراوتر Online Meeting مع مديرك الثقيل على السريع وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير
5: We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net
6: New on Radio Delta.

0: جديد تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
6: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge موفي نايت every night that counter بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
7: قال من وين بيجي ستريس
8: بلشنا هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
0: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
9: New on Radio Delta

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 8 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: دلتا. مش فاضي أنا الكل ده مدفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فرقة.

0: سلطة
1: جديد تيارة شطارة
2: مش فاضينا الكل ده مدفوع لي يا بابا انا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فارقة

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
3: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد تيارا شطارة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: شوفي شو عرسان؟
4: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

Music 101.7 and 101.9 Delta FM.

0: Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده. ما تفعل يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرقة.

جديد تيارا شطارة. جربي وقفي مرة على المراية وتأملي حالك، رح تعرفي شو بتعملي انتي.

0: القمر. شو رأيك عمر لك بيت عسطح القمر وشدك لعندي بخيط؟
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

كيف قدرت تجبرني هالاستسلام.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: On Radio Delta.
1: جديد تيارة شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا الكل ده مدفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده. ما تفضل يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فارقة.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: Phenomenon. News, music, information, and much more. راديو دلتا
1: جديد تيارا شطارة
0: نيو نيو on Radio Delta.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي انا كلي ده بطفل يا بابا انا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فارقة.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

0: One vibe to rule them all. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.
2: جديد تيارة شطارة.
1: New on Radio Delta.
3: مش فاضي أنا الكل ده. ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

كيف قدرت تجبرني عالاستسلام؟ كيف عني غبت؟ اللي كيف قدرت

الكلام الحلو اصنع منا ذكريات بلحظة بتمرق ساعات مع اللي بتحبين بالذات وغني اسهر اغفى نام وقوم والعب دورك كل يوم ما بتعرف شو مخبي هموم بيومك خلص كل اللي عليك ما تخليش حواليك خلي الكل يعيد عليك ويمشي

بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك، قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك. بالحب الكلمة مش إلي الكلمة كلمتك، قولي شو بدك واطلبي بلبي رغبتك.

حبك أنا أولو فعلم بين علي غير أنت قلبي ما قبل تسكني فيي بحبك أنا أولو فعلم بين علي غرامك أرضي وملعبي من